الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

شارقت كلامك مو ضحكتك. تصور انت قبال عيني وبين يدي وما عرفتك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير،
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى
3: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
3: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
3: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

0: صباح الخير، صباح النوير، أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان، في بغداد وفي أطراف بغداد على 91.5. كل الحب، كل التقدير لمستمعينا العراقيين والعرب حول العالم عبر تردداتنا الرقمية وتواصلهم الطيب معنا بمختلف توقيتاتهم. صباحكم فل، صباحكم جميل من قلب بغداد من الكرادة، وإن شاء الله يومكم حلو وشمس حلوة. وأهلا بكم في بانجور. وبدأ يوم جديد وطلعت الشمس، ويا كل شمس جديدة تطلع الحياة كأنه تريد تقول لنا مو كل بداية كانت غلط ومو كل نهاية يعني خسارة. مرات البداية الصح تجي بعد 1000 محاولة فاشلة، ومرات النهاية الصح تكون أجمل وأحلى قرار اتخذناه حتى لو وجع بالبداية. الشمس أحبابي لما تشرق ما تجيب نوره بس أو دفى، تكشف كل شي كان مخبي الليل، تكشف الوجوه وتكشف النوايا وتكشف الحقيقة وتكشف البوق. وأحياناً البوق مو بس فلوس، أحياناً واحد يبوقك من حياتك بلا رتوش وبلا أعذار. الشمس تكشف كل شيء، لذلك هواية ناس تقول شمس قوية، شمس طلعت يعني يا ريت لو شوية باردة. لا تخافون من شروق الشمس، الضوء عمره ما ظلم أحد، الظلام هو اللي يظلم أحيانا. وإذا انتهى شيء بحياتكم ابدوا صفحة جديدة وابدوا يوم جديد، وخلي شمس روحكم تشرق على حياتكم. كونوا مصرين على أن القادم أجمل وأحلى وأرقى من كل الاتجاهات. فصباح الفل عليكم من راديو الرشيد، استوديو راديو الرشيد، استوديو بانجور لساعة 10. حكون معاكم على الميكروفون بان المسوي، وعلى المكسر معي
1: وسام ماجد.

إن شاء الله منصورة بغداد ومنصور العراق ومنصورين العراقيين إن شاء الله، والله يجازي صبرنا وتعبنا وبخص حقوقنا اللي بخست على مدى سنين طوال، إن شاء الله يعوض علينا بالخير والعافية إن شاء الله. يعني تكون مقبولة عند رب العالمين. جد ندعي على الجماعة يوميا، ندعي عليهم. أنا شخصيا أقسم بالله يعني قبل يوم من الحملة، مو أريد أقول إنه أنا دعائي مستجاب، أنا دعائي مستجاب الحمد لله، بس والله العظيم دعيت دعاء عليهم لأنه الكهرباء تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك، فدعيت دعاء بإخلاص إلى الله، يعني قلت له حاشاك أن تقبل يطول ظلم الظالم، حاشاك أن يظلم ويراوينا قدرته علينا أمام قدرتك، فراوينا قدرتك عليه أمامه. فسبحان الله يعني، فالله إن شاء الله يراوينا قدرته بكل من ظلمنا، بكل من استغفلنا، بكل من راد براسنا يعيش أيامه ويسوي حياته إن شاء الله. العراق يعني بدأت تشرق عليه شمس خير والبركة والقضاء على الفاسدين بإذن الله تعالى، واحد واحد واحد ورا الثاني إن شاء الله. خلوني بس أوجه تحية إلى نقابة المحامين العراقيين وعلى رأسها السيدة نقيب المحامين أحلام اللامي، اللي البارحة يعني ذكروا أنه تمتنع نقابة المحامين بالدفاع، تمتنع عن الدفاع عن أي شخصية فاسدة تم إلقاء القبض عليها. يعني النقابة كلها يعني شكو محامي شريف ما راح يدافع ولا تقبل، ولا تقبل لهم شفاعة إن شاء الله. فحمد الله شوف شوية صفنا قولوا أخ هاي كانت تطلع، هاي أم خدود تطلع، ما الخدود هي هاي شحوم ذاتية المهم.

صباح الخير على العراق، وإن شاء الله يوم جميل على العراقيين. تحية للناس اللي دا تشرب قهوة مثلي هسة، ومن عشاق القهوة ومزاجهم يروق مع القهوة. أكو خبر يقول لك الكافيين يضر العظام، يعني هل فنجان القهوة اليومي يقوي عظامنا لو يسرع بهشاشتها؟ أهلا بيكم ب 360 درجة.

الأخبار الجيدة وين؟ كوب واحد أو اثنين من القهوة يومياً لا يضر عظامك، بل يمكن أن يكون آمناً تماماً، خاصة إذا اتبعته مع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دي. الدراسات تشير أن الكافيين باعتدال لا يضعف العظام، بل قد يكون له تأثير وقائي محتمل عند النساء كل شهر. يعني الجرعات العالية فقط هي التي تزيد خطر ضعف العظام وفقدان الكتلة العظمية. ماذا يحدث عند الإفراط في الكافيين؟ انخفاض معدن أو تمعدن العظام، بطء نمو النسيج العظمي، ضعف التئام الكسور، وتراجع نشاط الخلايا العظمية. طيب، هل هناك فوائد للقهوة عند الاعتدال؟ نعم، زيادة اليقظة والتركيز، تحسين الأداء الذهني، دعم نشاط الجهاز العصبي، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. والخلاصة يا أحباب، كوب قهوة يومياً هو أمين، لكن الإفراط الطويل بالكافيين هو الخطر الحقيقي، خصوصاً لكبار السن أو من يعانون من نقص الكالسيوم.

بونجور سعيد عليكم، صباح القشطة على المصريين اخواننا واحبابنا، واحنا 10 سنين مع بعض. تعرفون ايش سووا بمصر؟ مصر ترفع معاشات المواطنين 15% بتكلفة 70 مليار جنيه. خلى عليه ويكلمني. قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخير كان بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن حوالي 11.5 مليون مستفيد. تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر. تأتي هذه الزيادة مستمعينا التي أقرتها الرئاسة المصرية يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه مصري سنوياً، بحد أقصى للزيادة يبلغ 2505 جنيهات. ويؤكد هذا القرار حرص القيادة السياسية على توازن بين خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمصريين.

ومن سوريا بلد الفرفشة والنعنشة إلى سوريا الجميلة التي للأسف تتصدر دول العالم في معدلات الاكتئاب. يعني انتقل من مصر الفرفوشة إلى سوريا النعنوشة. سوريا ما بي

32 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب، الذي أصبح من أبرز أسباب الإعاقة عالمياً. وترجع هذه النسبة المرتفعة في سوريا أو ترجع إلى النزاعات الطويلة، كما أشارت الدراسة إلى أن المملكة المتحدة جاءت ثانياً بنسبة 7.44%، هولندا تخيلوا ثالثاً بنسبة 7.22%. وتبرز الدراسة فجوة كبيرة في توفر العلاج، خصوصاً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

صباح الفل والورود عليكم. أمنياتنا ودعواتنا المستمرة لمرضى السرطان بالشفاء العاجل إن شاء الله، وطول عمرنا نحلم بعلاج فوري لهذه الآفة الصحية اللي تصيب الناس وللأسف. لكن أخيراً هناك لصقة ذكية لعلاج السرطان تغير مسار العلاج كلياً.

كشفت دراسة حديثة عن تطور أو تطوير لصقة طبية مبتكرة تعتمد على الإبر الدقيقة، تستهدف توصيل علاج السرطان مباشرة إلى الورم عبر الجلد، ما يقلل الآلام والأثار الجانبية للعلاج التقليدي. هذا الابتكار مستمعينا يبشر بتحول كبير في تجربة مرضى السرطان، مقدماً بديلاً أقل إيلاماً وأكثر فاعلية، وهو ما يعزز جودة حياتهم بشكل ملحوظ. تعمل هذه اللصقة الجديدة على إطلاق الدواء داخل الورم بشكل موضعي، ما يقلل انتشار الخلايا السرطانية. وتأتي هذه التقنية ضمن 8 ابتكارات بارزة في علاج السرطان لعام 2026، ولا يقتصر التطور على الأدوية فقط، بل يمتد إلى تغيير طريقة إيصال العلاج داخل الجسم، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الطب الحديث الذي يركز على علاجات أكثر دقة وأقل إيلاماً.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: اهلا مستمعينا، صباح الورد، بعدنا معاكم وبانجور ان شاء الله لساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد. اهلا لكل من يراسلنا على الواتساب على 0770011 5، سواء ان كان برسالة مكتوبة او ببصمة صوتية. صباح الفل على الجميع، ونبدي الواتساب بابو دلة. صباح الخير لمن صفح الصباح حبا، ولمن سلك طريق التفاؤل والرضا دربا. تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبأن القادم أجمل صباح يتجدد معه الأمل. يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وعفوك عنا يا رب. صباحكم الله بالخير، وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل هديتي لكم اليوم مقام بصوت الكبير سعد الأعظمي، أتمنى أن تنال إعجابكم. يعني سعد الأعظمي يعني شنون يعني يسلم الذوق أبو دلة. ألف تحية إليك يا عيوني، تحية لكل عشاق المقام العراقي. سليم الجعفري شنو يقول؟ أول شيء نقول له صباح الفل وعودة ميمونة. يقول قد أسلموه إلى السيوف وما دروا يوما بأن المستحيل إباؤه، لم يدرك السياف أن بقتله في كربلا هو هكذا أحياؤه. الله، لم يدري من سلب القميص بأنه القرآن يوم توزعت أجزاؤه، لم يدري نهر العلقمي بأنه لولا الحسين لما تحرك ماؤه. الله أكبر. السلام على أبي عبد الله الحسين. يقول صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، وعظم الله لكم الأجر والثواب باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مستمعكم سليم الجعفري، عظم الله لك الأجر ولكل المؤمنين، وأحسن الله عزاء الجميع. أهلا يا أبو سيف. محمد كاظم اللامي، صباح الخير وبك أصبحنا يا الله، والقلوب تسألك عونا وترجوك لطفا يا الله، آمين. أما أحمد فيقول الندم لا يزور من لا يملك ضميرا، واليقين هو أن تعلم أن الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل. يسعد صباحك وأيامك يا رب، ويسعد كل أوقاتك إن شاء الله يا أحمد، وعشت على هذا الاختيار. وسام البحر، صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يحفظكم ويسعد أوقاتكم، شكرا يا وسامة. أما حربي الجميل يقول كل صباح وأنت السبب في ابتسامتي قبل فنجان القهوة. صباح النور على من يملأ قلبي سرورا كل يوم. صباح النور والسرور على قلبك إن شاء الله وقلوب كل مستمعينا، وأهلا بكم يا حبايبي، وبانتظار المزيد على 0770011 5. يلا نروح لللايف ستريم الخاص ببنجور على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. على البث المباشر مشاركنا أبو لمار، صباح الخير على الجميع. يا هلا كيمو علي، كيمو صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل. ستبان إن شاء الله حق كل عراقي يرجع إن شاء الله، القضاء عادل أمام هذول الحيتان اللي باقوا أموال الناس الفقراء. إن شاء الله يكون رئيس الوزراء على الثبات ويقوي ويحفظ كل عراقي شريف ويخاف على بلده إن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله. بإذن الله أخونا كيمو، شكرا لك، وإن شاء الله بوجود الله أولا وعدالة السماء ومن ثم قضائنا المحترم والقوي، وأيضا هذه الخطوة المباركة من دولة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إن شاء الله القادم بعد أجمل وأجمل، وإن شاء الله يتم القضاء على كل الرؤوس الفاسدة اللي نهبت أموال العراقي. سمير الحسناوي، صباح الخير والمحبة والسرور عليك وأحلى بانجور. محمود شاكر الشيباني، القهوة منبه في الصباح. صحيح، كلش صح. مبروك عمر، صباح الخير. اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة تملأ القلوب وفرحا يضيء الدروب وتوفيقا يرافق خطواتنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. آمين يا رب العالمين، إلى آخره طبعا من التعليق. تحية صباحية لبنو للكادر، شكرا يا مبروك الذهب. محمود شاكر الشيباني، بكل صلاتي أدعي ربي على ذولة نفايات العراق. أي اللهم يستجيب. ويقول كلنا مع السيد الزيدي على أعداء الشعب العراقي الحقيقي. أحسنت. سمير الحسناوي، صباح الخير. ومحمود يقول صباح الخير والسرور يا بنت العراق، أهلا بابن العراق البار وكل التقدير لحضرتك. نرجع للواتس أب. وحسين عبد يقول صباح الخير ستمان، نكتفي بالتوكل على الله. نورتي، هذا نورك، ومن أفضل من الله أن تتوكل عليه. متوكلين على الله كنا، وإن شاء الله هو نعم المولى ونعم النصير. علي القيسي أبو حسوني مشاركنا بفويز، يلا نسمعه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على ذاتنا الكريمة الرشيدة FM وإلى خيتي الغالية ممور الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين شو يقول؟ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
0: إنما يؤخر.
1: فشو نقول إحنا الشعب العراقي؟ الله لا يوفق كل من أكل مال العراقيين، والله لا يوفق كل من أكل أموال اليتامى، والله لا يوفق كل من أكل أموال هاي العالم المرضى بأمراض السرطان. العلاج ما عنده.
0: نعم.
1: اللي ربع دينار ماكو في بيوتهم، إن شاء الله زمهرير ببطونهم إن شاء الله، والله الله حق إن شاء الله. تحياتي لكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: بارك الله بيك واللهم آمين. وإن شاء الله هناك تخصيص في الموازنة، أو أعتقد قبل الموازنة ما أدري شنو، للقطاع الصحي لتوفير أدوية، ما أدري بنسبة شقد يعني. أنا آسفة، أنا سمعت الخبر مرة واحدة سمعا، مو ما قريته، لأن لو قريته كان حفظته. كم شخص يعاني من مرض السرطان المختلف يعني إصابته، ماكو إلا دواء هنا، يضطر يبيع بيته ويضطر ما أدري شو يسوي حتى يروح يسافر ويجيبوا له دواء هنا. شنو أكو إذا أكو علاجات يبوقوها، لو يجيبون فد صفقة دوائية تتم، وكل من ياخذ عمولته. هاي ليش البلوكات مال الدولارات والهذه شنو؟ هاي كلها عمولات، يمشوا لهم عقود، وهذا يقول له أنا عمولتي مليون دولار، أو عمولتي مليارين، أو عمولتي كذا. فهي هاي البلوكات زين. فالبعض من المفسدين في القطاع الصحي، في القطاع الكهرباء، القطاع الزراعي كذلك، غيرها ماكو شيء، ما سلم منهم لا البشر ولا الحيوان ولا الطير ولا القاع ولا الزرع ولا البنايات، ماكو شيء سلم من شرهم، ماكو شيء سلم من شرهم. كل شيء للأسف وضعوا بصماتهم المقيتة بي، كل شيء استغلوه باقوا منه، كل شيء، الكهرباء، المي، الكمامات، كورونا، السرطان، المقعدين، هاي دار الرشاد مال المجانين زود علي يعني، والله العظيم البارحة متت بشي آني زين. يعني تخيلوا مليار شي يسوي بهاي المستشفى يعني، وإذا مجانين قتلوهم، منطوهم فد مادة سامة وخلي يموتون ويخلصون زين. فهذولا كان هذه المستشفى بس كان ممكن شي يسووا يعني، شي يسووا له، بس لأنه بواقين. بس إن شاء الله بهذه الحملة القضائية ومن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المتمثلة بالسيد القاضي فائق زيدان، وأيضا دولة رئيس الوزراء والأبطال من القوات الأمنية، أيضا هيئة النزاهة الموقرة وغيرها وغيرها، يتم القضاء عليهم. خلاص هذه حملة. هسه واحد يقول وراهم أمريكا وهاي، عمي هلا بالشيطان اللي يكشفكم، هل أنا أول الموالين إله إذا يكشفكم ويخلصنا من أشكالكم النتنة؟ أقسم بالله، لأن أنتوا الشيطان طبقتوه وخليتوه بجيبكم. قاعد الشيطان هسه ياكل بظافير يقول ها هاي من جابها هالسوالف، والكمان يا أبو أبويا ما سواها. فهذولا ش ما يصير بيهم مو كافي، ما يبرد قلبنا إلا أن نشوفهم واقفين يحاكمون. هسه بغض النظر عن إعدام وإعدام، إحنا ما عدنا إعدام للأسف، يعني بالقانون العراقي ما عدنا إلا بجرائم الحرب زين، أو جرائم ضد الإنسانية. ذولا الجنايات اللي هي سرقة المال العام وغيره وغيره، هذولا يأكلونهم مؤبد يعني، ومصادرة أموالهم المنقولة وما أو الغير منقول. هي هاي عمي صادروا أموالهم وذبوهم على الرصيف، واجي قاعدة بمستشفى الرشاد أذبهم، ما اللي ينجمعون بمستشفى الرشاد وأذبهم. لا لا لا تعدموهم ولا هذه، خلوهم بمستشفى الرشاد، طلعوا المجانين نسوي لهم بناية محترمة، ناخذ بلوكة من البايقتها ومربيطة ونحطها ونبنيها ونسويها ونقعد بها هذول المساكين، ونجيب هذول ثلة السارقين نخليهم مستشفى الرشاد على هاي البناية على هذا الوضع، ونخليهم يخوطون ويخربطون، واحدهم رأس برأس، واحد يقتل الثاني. وشون The Walking Dead هذول مال زومبي، هم يتحول هم زومبي راح يطلعون على حقيقتهم. فلا اعدام ولا هذه، ولا احنا شو نحصل يعني؟ هسه هذا راح اكله مؤبد شنو يعني؟ احنا نريد الفليسات يطلعهن، يقول لك دافنتهم بالرمل، هاي انه بهاي مسألة الدفن شنو؟ والله العظيم احنا نعرف الام العراقية تضم بالنفضة، تضم بالقوري فلوس، تضم مثلا بجنطة وتقول هاي مال العالم. هسه ذولا هفضافي فلوس العالم مثل امهاتنا. ألا لعنة الله على الظالمين. ها كما يقول جل جلاله، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ما أدري شنو راح يصير لهم، بس على قولة الصعيدي الوكاد إنه هم يعني تمت معرفتهم. بعدين الحقيقة أنا ما أريد أطيل في هذا الموضوع، لأن أنا طول عمري أحكي بيهم، أنا طول عمري أحكي بيهم. بس للأسف أكو كم شخص على السوشيال ميديا هسه، هو سياسي معتزل، إنسان وقور كبير بالعمر، نزيه، مساعد الفقراء، إلخ إلخ إلخ. مو موضوعي، موضوعي إنه هو يخلي بكل شيء إنه ليش؟ إن هم وصلوك، إحنا والله العظيم يعني نقول معقولة دولة رئيس الوزراء علي زيدي معقولة دي يسوي هذا الشيء إنه؟ يعني معقولة أكو واحد هيك يفكر بينا؟ صدق يعني حد البارحة جماعة دا يحجون وياي يقولون ستبان معقولة أنت تثقين؟ آني أخلي إيدي بيد الشيطان إذا يلزم ذولة كعبول وغيرها، ولكم لزمة وكعبول صدق كذب وكم أنتوا تصدقون؟ يعني شوية خلي نتفائل، يكون عندنا فد مشجع لجهود الدولة والرئاسة الوزراء والقوات الأمنية حتى يلزموهم. ترى ما راح يبقى لهم أحد، ثقوا بالله ثقوا بالله. والتخطيط بعد أعمق من هيجي، يعني مو هسه إحنا هسه شنو العراقيين دي يتابعون؟ هلا طبت الهمرات للديوانية، هلا طبت لديالة، أكو عمليات والحمد لله بزود أبطالنا دتم بحرفية وسرية تامة ما تعرفون شلون. ولا يغركم فلانة فلتت، راحت لألمانيا، راحت المعروف شنو، تم الاتفاق مع الانتربول لاستقدام كل الشخصيات اللي وردت أسمائهم بالتحقيق وصدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض من المحاكم العراقية. فأنتوا لا عبالكم يفلت واحد، هذه عدالة الله زين، لا عبال

عندكم يفلت واحد، يفلت اليوم هالسنة بال27 يجيبوه. شقد حلو فد يوم من الأيام إحنا عندنا كهرباء ما طافية وراجعت لنا فليساتنا، نقول آه يطلع بالأخبار قناة الرشيد الفضائية مذيع الأخبار يقول تم إلقاء القبض بمساعدة الانتربول وكذا، وإلقاء القبض على المتهمة نامي اللي باقت وسوت وهذه. ترى راح تطلع هذني كلهن يصيرن، ثقوا بالله. بس شوية نتنفس إيجابية ولا كل شيء نشكك به. صارت إحنا أصبنا بعقدة أو فيروس نظرية المؤامرة، إحنا ما نتوقع الخير من أي واحد بسبب هالشكول. صرنا نستغرب إنه معقولة واحد قلبه علي، معقولة واحد جاي حتى يسوي لي خير؟ هو إن إحنا نعرف إنه شكو سياسي جاي حتى يبوقنا، شكو سياسي إجا حتى يبوقنا. فمن يطلع لنا واحد يلزم اللي باقونا نقول ها خاف هذا يريد يبوق أكثر. إيه والله يشبث للجهال. خاف هذا يريد يأخذ السمكة الكبيرة. قعدوا قعدوا.

0: صباح الورد والرية والجمال عليكم يا أحباب. وعباس الحمداني دازلنا ورد أحمر وكوب أحمر مع القهوة ويقول صباح الخير، اللهم صباحا يزهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بك الحياة، آمين يا رب العالمين. سحر الخفاجي، صباح الخيرات والبركات والانتصارات على الفاسدين والفاسدات، صباح الحب والخير على العراق والعراقيين جميعا، صباح الحب على البطلة بان الموسوي، يسعد صباحك يا عيوني انتي. عندنا فويس من الأخ أبو سجاد، صباح الخير.
1: صباح الخير على إذاعة الرشيد وبغداد وأهل بغداد وناس بغداد الطيبين، من كركوك إلى بغداد الحبيبة.
0: هلا بأهل كركوك، هلا بالغوالي، يسعد صباحك وحي الله أطياب الطيبين، منورة بغداد بيك، وتحية كبيرة لأهل كركوك، وعساكم سالمين يا أهلنا الطيبين. فويس آخر من الأخ صلاح حميد، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: صباح
0: السلام.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كادر وعلى كل من يسمعنا. رسالة من خلالك للسيد علي الزيدي، رسالة صغيرة ومنها كلش.
0: نعم.
2: اكو بيت شعر انا تكمل يعني بدايته ما حافظها، عمر بن ربيعة. بس حافظ العجز اللي وصل الهارون الرشيد واللي وراها سوى نكبة البرامكة. بس خليه يفهمه ان العاجز من لا يستبد، خليه يستبد بيهم، وإيد 45 مليون شخص فوق إيده. شكراً إليك أخوت صلاح الشيخ.
0: التحية إلك ويا مرحبا. يمكن أنت تقصد إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وعند العجز أن لا تستبد، وإن تردد عليك بما تضيع. أعتقد هذا. فما معناه لا تعجز عنهم وخليك قوي وأقوى من كل التأثيرات؟ لأنه شوفوا هذولا راح يستقتلون، هم أصلا مستقتلين، يعني هم ذولا هم سرطان من نوع آخر. فيا ترى شلون راح يدافعون عن نفسهم، عن وجودهم، عن أملاكهم؟ هذه وحدة من بنات اللي تم إلقاء القبض عليهم تقول إحنا مستعدين نرجع كل شيء بس عوفوها، لأنه مريضة سكر وضغط. ويقول لك ما تحاكي الممثلات اللي تريد عدها فتشغلة رادة تساعدها بيها. إحدى الممثلات إلها كل التقدير والاحترام، فما مجاوبتها، قالت لها ست ليش ساكتة؟ يقولوا لها تستحرم تحكي ويا ممثلة.

تستحرم. يعني واحد يستحرم يحكي ويا ممثل ويا مطرب، يخاف الله. لماذا؟ هو رجل من عمل الشيطان. يعني فتخوفك من هذا اللي يستحرم واستغفر الله.

0: النوبة يطلعون على باللقاءات ما حد سائلهم عن الفساد والمفسدي وحدهم هيك ينطون وهذا الفساد وهذا هاي الجهة هيك والبنك المركزي ليش هيك يروحوا لخاب وزارة المالية يروحون وخافوا يما كل واحد لسانه شطوله وبعدين طلعوا هم والله طلعوا هم ياخذون هم يعادلون البنك المركزي مرتين صدق كذب اذا بالكنتور بس هالقضامة
1: جاب التانك ايش قضامة
0: والله يعني واحد يضحك يلطم يبكي ما ادري بس انا البارحة بكيت من شفت مستشفى الرشاد شوي ارتاحيت يعني هو ما ارتاحيت يعني بس هذا الظلم الى اي حد إلهي أظلم بالظالمين واقتص منهم واللهم يراوينا بيكم يوم بعد يوم وأني قلتها لكم قبل فترة قلتها لكم تذكرون قلتها لكم إن شاء الله راح يتم قطافهم واحد بعد واحد هو تلزم واحد يطلع لك 10 ورا أو أكثر يعني قد أكو والله كريم
2: وين الفلوس وين؟
0: وين؟

صباح الخير وتحية لكل أم عراقية ضامة فلوسها بالكنتور. أدري أنت ضابط لك زي 25 وأربع خمسات وبسوي عساس أنت عندك ثروة. تعال شوف الضيم. والله تعالي شوف الضيم ضامينه. هو كل واحد منهم ضام مصرف ببيته كامل، ميزانية مصرف. الله أكبر، النوبة مشيسة ما مفتوحة. زين هاي شلون نقلوها؟ هاي شلون نقلوها؟ البارحة الفجر القوات الأمنية أعتقد على الطريق الخارجي من قلعة صالح لزموا شخص ناقل مليارين. لو أبو صيرفة لو دازيهن بيده كبش فداء هذا. يعني المهم زين وين نروح؟ نروح لمروان أبو جوان يقول صباح الخير ستبان، هذا اللي صار من حملات اعتقال هذا كل حوبة الشهداء وعوائل الشهداء اللي وصلوا مرحلة يساومون زوجته الشهيد أو زوجة الشهيد على موت تمشي معاملتها، اللي بوقت لوم الشهيد هم ما يقعدون على كراسيهم وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما تكلمت به صباح أمس أخي مروان. يعني إحنا ذكرنا حالات الحقيقة، يعني قلت لكم ما الواحد يحرق روحه والله العظيم. غيرها من الأمور يا أخوي ما تسولف. يعني

0: الزميل العزيز محمد الحلفي يقول ليش يروح للبنك المركزي؟ تريدهن بغرفتها. هي عافية، صباح الخير والعافية، صباحك عافية الإعلامي محمد الحلفي. أي ليش البنك المركزي؟ جيبوهن يمي ضمنكم. زين. الأحباب على البث المباشر شنو يقولون؟ دكتور معن محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع الستبان الغالية والمخرج المبدع، كلكم ذوق وأخلاق، برنامجكم شيق، شكرا. يقول ستة من جمال حلاوة الأخلاق الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. نعم يا عيني. صباح الخير والعافية عليك وعلى شقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. حنروح وين؟ عباس الحمداني مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير خيتي الغالي ستبان، ياش عباس الحمداني. ست والله هاي ام حواجب تقولين عليها، يمكن هي لبالي ام حواجب الخيوط. تدرين هاي من ذاك الوقت هي تشتغل بطاب البياع وتاخذ رشاوى تضمهن، تعرفين وين تضمهن؟ فوق بالجيب الفوق. من ذاك الوقت هي على البوق متعلمه وشيطان ملعب هاي، الله يستر من عندهم. بس بكت الله يعلقوها من حواجب هاي، هي ما ظل عندها حواجب. تقول كان الحسناء والوحش، والله عم كان مسلسل يطلع الحسناء والوحش، والله الوحش احلى من عندها، والله احلى من عندها. الوحش مدك بس تباوع عليه، بس اللي هاي يا ستار لا هي خبله لا هي منغوليه لا هي مخبله لا هي، والله ما اعرف. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: ألف تحية لك اخي عباس الغالي. تعرفون هاي بالذات كانت اللي يروح لها للمكتب موقفت لها واحد من اللواحيق لازم قرآن بيده، شوف حوبة القرآن ايش ده تسوي. طبعا بالمناسبة البارحة شفتكم صورة لهم وهم خالين ايديهم على القرآن يأدون القسم، واللي منهم محافظ واسط. الله أكبر، من خليت ايدك على القرآن او خليت ايدش على القرآن؟ شعبالك هذا غلاف يعني ورق؟ نشوفوا حوبة القرآن ايش راح تسوي بيكم. فخلى واحد بالباب ينطيك قرآن يقول لك اقسم على القرآن انت منتخبها، لو رحت انتخبها يلا يفوتوك عليها على اساس الأميرة النائمة. لازم تحلف على القرآن تقول وحق هذا القرآن اني انتخبها، او حق هذا القرآن انتخبتها، حتى تدخل تسوي لك المعاملة. شنو يعني؟ تخيلوا وما خفي أعظم. عموما أقولكم هذول الحكي عنهم صراحة يأزم الجو، مو حلو مو حلو، ولو واحد ما يحكي ما يشبع عنهم صراحة، لأنه إحنا محملين يعني محملين من كنا نلعب بالشارع جوي. وتخيل أنت ربيت على جو انه انت دا تنباق، انت محتاج، انت خايف، انت ما الك حق، انت انت انت، وهسه يردون يريد عراق ياخذ بارد مبرد، على اي اساس؟ المهم حنروح بريك 8:30 وبعدها راجعي لكم، اياكم تتحركون.

0: עם החרוק.
1: صباح الفل، تحياتي لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص. أهلا بكم في تصبيحة بنجور وصوت الصباح. تختلف الأزمان أحبابي وتتغير أدوات العمل من المكاتب الكلاسيكية والأوراق إلى الشاشات الذكية والذكاء الاصطناعي وغيرها وغيرها. هذا التحول العظيم خلق فجوة واختلاف كبير بأسلوب الإنتاجية بين الأجيال، صح؟ صح. يعني اليوم لما نريد نقيس النجاح والتأثير في سوق العمل، من اللي يربح الرهان؟ هل هو الجيل اللي بنى أساسات العمل بالصبر والالتزام والخبرة المتراكمة، أو الجيل الجديد اللي يختصر الوقت بالمرونة والابتكار؟ حتى ندخل في عمق المقارنة أحبابي ونتساءل بكل موضوعية، من هو الجيل الأفضل من الناحية العملية؟ العملية، جيل الطيبين لو جيل هسه. أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد.
2: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
1: اتصل على RCCL 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد، راديو الرشيد من بغداد وبنجور، ونتكلم اليوم عن مقارنة ونتساءل من هو الجيل الأفضل من الناحية العملية، منو يشتغل أحسن، الشخص ذو الخبرة لسنوات أو الشخص اللي عنده مثلاً عنده كفاءة الذكاء الاصطناعي، أو يعني يجيد استخدام الحاسوب أو لآخره. أهلاً بكم، أهلاً بأصواتكم، نستقبل أول اتصال. بانجور.
3: بانجور، السلام عليكم.
1: عليكم.
3: شهر ستنا الغالي.
1: مية هلا، هلا أبو حسوني.
3: حياة الله خيتي الغالية، صباح الخير عليكم وعليكم العراقيين أجمع.
1: يسعد صباحك يا عيني، شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
1: يا هلا يا ابو حسون. احسن يشتغل الشخص اللي قديم لو الشخص الجديد؟
3: شو صراحة نفس الشيء،

0: الشغل القديم يعني بميزة الصبر. يعني الشغل حتى لو من يوم مثلا شهر عادي عنده بس يمكن بصورة صايعة
1: زين.
0: وهسه احنا بعالم التكنولوجيا بعالم التطور عالم السرعة
1: عالم السرعة زين.
0: فأنا أقول له هذا الجيل الجديد أحسن.
1: يعني جيل التطور والتكنولوجيا أفضل من جيل الطيبين.
0: طبعا طبعا على الحداثة شلون؟
1: شلون؟
0: على الحداثة على الحديث.
1: طيب هسه انت ماخذ سياره جديده وكانت عندك قديمه، الجديده تتعامل بالذكاء
0: نعم
1: التقني، انت مرتاح بها اكثر، تتوفر بها وسائل راحه اكثر، فانت بالنسبه للعبريه يعني سائق اجره افضل من ابو السايبه مثلا.
0: طبعا طبعا طبعا متحياتي للسايبه.
1: الف تحيه لهم على العين وعلى الراس ونورتني ابو حسوني، شكرا جزيلا لك عيني.
0: حياك الله خيك، مع السلامه عيوني.
1: هلا بالطيب، مع السلامه. زين اكو سؤال، اذا زين هو الجديد اللي يجيد فن هسه، لحد ليش بنقدم سيفياتنا يشوفونا احنا ان مثلا 20 سنه في هذا المجال اكثر يقبلونه اكثر من ام السنتين صار لها مثلا او ابو الاربع سنوات، يعني من يشوف السيفي ماتك انت صار لك 20 سنة وتجيد استخدام الحاسوب وتجيد ما أدري منه، بس الثاني صار له 4 سنوات يجيد استخدام الحاسوب وغيرها راح يقبلك أنت، فأنتوا شو تشوفون؟ يلا نأخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: سبان شونج.
1: هلا، وين من وياي؟
2: عبد الوهاب.
1: أهلا أستاذ عبد الوهاب، شلونك؟
2: الله يسلمك، بارك الله فيك.
1: حياك الله.
2: أنا عندي سؤال، جيل الطيبين من شو في سيفدي؟
1: والله من البارحة والترايح ليلي للسابق من البارحة والترايح والجيل الجديد من اليوم ماشي.
2: هسه احنا الثمانينات قاموا يسمونا جيل الطيبين.
1: احنا انتهينا والله انتهينا. زين أستاذ عبد الوهاب، حضرتك موظف؟
2: نعم.
1: زين، صار عندك خبرة في مجال في تخصصك وصار لها كم سنة؟
2: يعني أنا اختصاص الدراسة الدراسي يختلف عن العمل اللي أشتغل به.
1: إذا ممكن تتكلم وياي من التليفون حتى أسمعك واضح.
2: هو أنا في التليفون حاليا.
1: لا
2: أنا اختصاصي مهندس. أنا مهندس ميكاني.
1: مهندس ميكانيك، صار لك وده تشتغل باختصاصك صح؟
2: لا لا، أنا متعين بوزارة الاتصالات وأشتغل مجال الشبكات والإنترنت.
1: صار لك إيش قد؟
2: الخبرة اللي عندي أكثر من 20 سنة.
1: تفضل.
2: ومجال الوظيفة يعني ما صار لي 5-6 سنوات.
1: تعتقد؟
2: يعني عندي خبرة القطاع خاص وبعدين بالقطاع العام.
1: ممتاز. إذا يجي هسه واحد دراسة اتصالات ومعرف شنو ويقدم وحضرتك تقدم السي في مالتك، منو راح يقبل؟
2: بالقطاع الخاص اكيد صاحب الاختصاص.
1: والقطاع العام؟
2: بالقطاع العام الوضع شويه يختلف، يعني الخبره تلعب دور. لانه اكو موضوع يعني عدد موضوع جانب الفني، اكو جانب اداري، اكو عمل لجان.
1: نعم.
2: اكو هواي امور متعلقه يعني مو بس العمل اللي هو الفني. فالخبره الاداريه مطلوبه، الخبره الفنيه مطلوبه، الخبره المطلوبة. وحتى الجديد اللي يجي الخبرات القديمة تحتفظهم وتعلمهم وكلها تمشي بنفس الطريقة، اللي هذا يفيد القديم والقديم يفيد الجديد وكلها تطلع طريق واحد على مود يطلع الانتاج نحو الأفضل.
1: يعني لو نفترض جنابك الآن يعني رب عمل ويجوك اثنين، واحد من جيل الطيبين بس هو يجيد استخدام التكنولوجيا يعني أيضا يستخدمها، ويجيك واحد من الجيل الجديد يعني دماء من الدماء الشابة يجيد استخدام التكنولوجيا وحيثياتها، منو أكثر تفضل؟
2: حسب البوزيشن، حسب الموقع

0: إذا الموقع يطلب شخص شاب
1: أي.
0: أكيد راح أختار الخريج الحديث. إذا موقع استشاري فأكيد راح أختار القديم.
1: تمام.
0: بس أهم شيء يعني إنه الشخص القديم أو الشخص الجديد من فرق غيرات الفجوة، لأن حاليا نحن نشوف الدوائر فجوة كبيرة بين الجيل القديم والجيل الجديد.
1: صحيح صحيح.
0: ونسبب بعض المشاكل، لكن صورة عامة إذا أنا بالنسبة لي أختار، أنا أعتبر هسه بين الجيلين، يعني إحنا الثمانينات بس خلينا نقول إحنا بين الجيل القديم والجيل الجديد.
1: نعم.
0: واكبنا التكنولوجيا من بداية، يعني أنا دخلت الكلية سنة 2002 وأنت تستخدم الحاسوب.
1: طيب.
0: ومستمر بالإنترنت والحاسوب من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، وهذا دخل الذكاء الاصطناعي وهمنا واكبنا وياه.
1: ممتاز.
0: لكن الجيل اللي أقدم من عندنا مثلاً اللي هو جيل السبعينات أو الآن الستينات.
1: أي.
0: لا ما واكبوا، كريتهم ما واكبوا. الجيل الحديث أكيد أفضل من عندنا حالياً. فهو جيل يسلم جيل، وهاي التطور الطبيعي.
1: نعم. تمام، أستاذ عبد الوهاب. نورت، شكرا لرأيك، وإن شاء الله تتواصل معنا في مواضيع وحلقات أخرى من بانجور. نرجع إلى اتصال آخر. صباح الورد.
2: صباح الخير.
1: أهلا، صباح الورود.
2: شلونك؟
1: يا هلا.
2: الله يحفظك.
1: من وياي؟
2: عبد الله أبو أيهم.
1: هلا أبو أيهم، شلونك؟
2: شلون اخبارك؟
1: هلا بالطيب.
2: الله يعزك.
1: حضرتك موظف قطاع عام ولا قطاع خاص؟
2: لا خاص.
1: زين، خبرتك ضمن تخصصك او عملك صار لها شقد؟
2: والله في تقريبا ما يعادل 8 سنين.
1: 8 سنين.
2: بس اليوم الموضوع موضوع التكنولوجيا والتطور، اكو جيل اللي هو تقريبا خلينا نقول مسيطر على هذا الموضوع. اللي هو جيل التسعينات، اللي عاصر جيل الطيبين والجيل الحالي اللي قاعد اشوفه مثلا خلال عملي.
1: طيب.
2: مثلا ديزاينر، جماعه المصورين.
1: صح.
2: اكثرهم شباب.
1: صح.
2: يعني نادرا ما تجينا اعمار كبيره. يعني شنو معاصر هاي الوضعية كلها ويشتغل. لا تروحين الدوار الدولة مثلا تشوفيهم كلهم الكبار بصعوبة قاعدة يستخدمون الكمبيوتر وغيره وغيره وغيره.
1: زين. يعني معقولة يعني لويش الجيل القديم ما يدخل عالم التكنولوجيا؟ ليش ما يطور من قدراته؟ يعني حتى تكون هناك توأمة بين الخبرة لسنوات ومواكبة التكنولوجيا. عبد الله فاهمني؟
2: ستفان يعني هي تبقى يم الشخص. اليوم واحد يظل يطلب العلم لو هسه مهما كان عمره. بس اكو ناس مثلا اتري تطور من نفسها، اكو ناس يقول لك خلاص في نهايه، هو كله يقول الو على قوله اهلنا. يا با ايفون 17 يا بدي يجيب في صرصور يقول الو. هاي بعض كنت قناعته.
1: والله اي والله صحيح.
2: والله
1: يا عيني نورتني استاذ عبد الله. جميل.
2: استاذ غالي، تحياتي
1: لك. يسلم راسك.
2: المتعين خلف الكواليس والمستمعين الطيبين.
1: كل التقدير يا عيني، وشكرا لك وحياك الله. اهلا يا ابو ايمن. ايهم عفوا. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: مرحبا ست.
1: مرحبتين. صباح الورد.
3: صباح الورد عليكم وعلى راد رشيد وعلى الكادر جميعا.
1: شكرا يا طيب. من وياي؟
3: مصطفى من الانبار.
1: مصطفى حي الله. مصطفى والانبار، شلونك؟
3: وين جالس؟ الله يحفظك.
1: يا هلا. الخبرة لو التكنولوجيا،
3: شو ستبان احنا اذا نحكي بالتفاصيل. بس احنا نحكي بصورة عامة. ستبان اليوم الجيل القديم يختلف عن الجيل الجديد بأهم فقرة،
1: وهي
3: التزام. الجيل الجديد ما عنده التزام مثل الجيل القديم.
1: صح صح صح.
3: احترام الوقت. الجيل الجديد ما عنده هذا الشيء. يعني دوم ممكن يبدي 8 عادي، دوم 9:30.
1: نعم.
3: هو صح عنده الخبرة، الذكاء الاصطناعي، الحاسوب، غيرها. اللي يفتقدها الجيل القديم للأسف يعني، يعني هو كل وقت له ناسه.
1: أي
3: احنا نحكي عن جيلنا، احنا قدرنا الحمد لله نواكب الجيل القديم نعيش وياه وواكبنا للحديث.
1: زين. أني بصراحة أني ما أشوف أكو تقبل من الجيل الجديد لجيل للجيل القديم لما مثلا يقدم لهم خبرته، يعني أن يكون مشرف على أدائهم، أن يدربهم مثلا، يقوم بورشات عمل، يعني أشوفهم يستهجنون هذا الشيء، يقول لك لا أني مو دقة قديمة، أني فشي جديد، أني أعرف تكنولوجيا. وايضا بالمناسبه وايضا يعني حتى عندنا بالاعلام الجيل القديم بالاعلام الف تحيه لهم طبعا، اساتذتنا هم ما يعترفون مو ما يعترفون ولكن ما يرضون على اي واحد جاء بعدهم، وهذا الشيء بصراحه يزعلنا عليهم، يعني لانه اكو تزمت بالراي شويه يعني ما الى داعي احيانا يشوفوك
3: اكو حد فاصل تتبان، اكو حد فاصل فاصل فجوه بين هذا الجيل وهذا الجيل.
1: نعم
3: طبعا احنا من يعني خلينا نقول 80% ما نقول 100% صارت اكو فجوه بين الجيل القديم وبين الجيل الجديد.
1: نعم
3: لا الجيل القديم يقدر يطور نفسه بحكم العمر بحكم ظروف الحياه، لا مستحيل.
1: نعم
3: بس احنا نبقى نقول احنا نحتاج الخبره القديم والتكنولوجيا الحديثه.
1: احسنت نورت مصطفى، وإن شاء الله يومك حلو وأتمنى لك كل التوفيق في عملك.
3: شكرا جزيلا. شكرا
1: يا هلا هلا بالطيب. شكرا مع ألف سلامة. اليوم نحكي أحبابي في بانجور عن العمل، يعني يحتاج خبرة ويحتاج تطور لتلك الخبرة. في يوم ما أخذت وياكم في بانجور أنه تطوير خبرتك، يعني أنت لابد من أن تسوي أبديت دائماً لخبرتك، يعني أنت لا تكتفي فقط بالأساسيات اللي تعلمتها أو اللي نشأت عليها وأنشأت عليها عملك، طور هذه الأساسيات وتعلم مهارات أخرى، ولا بأس من السؤال والاستفسار من اللي معاك، من الأقدم منك، من حتى من الجديد، يعني شكوا بيها إذا أكو مثلا مذيعة أصغر مني وأجدد مني وبس هي حلو تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها، شكوا بيها أقولها شلون علمت، يعني هاي علميني شلون، هاي إذا علمتني طبعا، بس يعني شلون ما بيها شيء، أسأل أتعلم. وأيضا الجيل الجديد لا بأس من أنه تستفدت اللي سبقوكم، يعني ترى هو مو كل شيء تكنولوجيا، أكو مهارات سلوكية تحتاج تتعلمها من الأكثر خبرة منك، كيف تحترم وظيفتك، كيف تلتزم بوظيفتك أخلاقيا ونفسيا وإلى آخره، مو بس أني أسوي مثلا الفورمة أسويها أو أنبض السالفة المعينة أو أسوي في الترتيب بالذكاء، أحيانا تواجدي شلونه، أدائي للعمل، كيفية التعامل مع المشاكل الموجودة اللي تواجه الموظف، هسه موظف قديم موظف جديد، فأني أستخدم الاثنين أو أوائم بين الاثنين حتى الاثنين يستفادون من بعض. ناخذ اتصال.
4: صباح الخير سيدمان.
1: هلا ابو وليد الذهب كاك جمال.
4: شلون صحة؟
1: انت شلونك؟
4: والله احنا مهني الشعب العراقي.
1: نعم.
4: على قبض على الفاسدين. ان شاء الله ان شاء الله علي زيدي رئيس الوزراء يقضي عليهم. شلون مختار فقط يقضى على قاتلي ابو عبد الله.
1: الله اكبر.
4: وحاسبهم واحد واحد. ان شاء الله بلهم

0: والله حسب الخبرة سدمان يعني أنا حسب شغلي مرات والله العظيم المهندس مرات يمنا يعني يسأل الخلفة يقول له هذا هيك وهيك يعني ما بشي هذا خبرته أكثر منه.
1: طيب يعني هي. يعني القديم أفضل ها؟
0: القديم هي حسب خبرته حسب
1: على الأقل الموظفين القدماء من ذوي الخبرة ما لازم تليفون 24 ساعة هو بالوظيفة يعني هذا يشتغل بس تشوف للأسف اللي بالجيل الجديد لازمين تليفوناتهم وداخلين
0: والله أساني مو بالشارع سدمان يعني مرات تشوفه أساني لازم استيرن يعني لازم الموبايل وتباوع عليه يعني شو يسموه هذا
1: هاي للأسف أني سعيدة أسمع صوتك وإن شاء الله أخبار العائلة حلوة يا رب
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يخليك
1: ينطيك العافية أبو وليد شكرا جزيلا
0: ممنون سدمان
1: يا هلا بالطيب شكرا لك وكل التقدير لأبي وليد العزيز. إذن أحبابي من الأفضل في أداء الوظيفة الآن هسه قطاع عام قطاع خاص ما أدري وين من الأفضل يشتغل أحسن الموظف القديم ولا الموظف الجديد على اختلاف المهارات يعني هو ممكن موظف قديم إلى باع في وظيفته بس أيضا متعلم لغة متعلم حاسبة متعلم ذكاء الاصطناعي ومهاراته ها فيما يخص عمله وممكن تشوفه خريج جديد ومن تخصصه يعني مثلا هو بالنفط من معهد النفط مثلا أو شوف شنو بس هو كل شيء ما يفتهم يعني تشوفه دارس بس ما فاهم قاري بس ما حافظ فاهميني هو هذا اللي مقصود. إذن من الأفضل في أداء الوظيفة وإجادتها الموظف القديم ولا الموظف الجديد؟ صباح الخير.
2: صباح الخير أبلا.
1: أهلا بالغالي.
2: شلونك؟
1: شلونك؟
2: الحمد لله والله زينين.
1: شو ما طلعت؟
2: لا والله بعد.
1: لا إله إلا الله. هساني لو محامية ما طلعك بالله.
2: والله أبلا محامية تعرف كل كلاوات.
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا
2: لا مع احترامات اللي حكي مالك
1: يا طيب
2: يا محامي تحكي ويا
1: اي
2: هسه بعد ما شايف فايل مالنا
1: والله اني البارحه تذكرتك مروان لان شفت وحده من المحاميات ناشره يعني انه شلون الافراج ضمن قانون العفو العام شلون طلعت الموكل مالتها من المحكمه يعني والله جيت ببالي قلت هذا الانسان الطيب الله يجعل في طريقة السبب للإفراج عنه سريعا عاجلا غير آجل بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله نعم بعد باقي أمل مو
1: طب ألف أمل أكو مو واحد
2: إن شاء الله يا الله
1: طبعا وجود الأمل من وجود الله والله موجود لا محالة
2: إن شاء الله يا الله
1: يلا خلي أملك بالله كبير وإن شاء الله يجي يوم والله يجي يوم تخابرني تقول أني راح أدخل للتمرين هسه بس حبيت أصبح عليك ورايح للجيم وهذه ثق بالله قول يا الله
2: في القرآن أبدا من أحكي وياكم
1: أي
2: يعني أعتبر نفسي برا
1: يا عيوني
2: من أخلي يتفون بدني أغمض عيني أعتبر نفسي بالسيارة يعني
1: الله الله الله
2: جد
1: يعني أنت روحك طليقة روحك حلوة وثق جد أكو هسه حرين هم قاعدين في بيوتهم أو قاعدين في مزارع وهاي أرواحهم وأنفاسهم مسجونة ومحبوسة فتشوف مخنوق غير سعيد متضايق إلى آخره فتحية لقلبك وروحك الجميلين ويا مروان تثق بالموظف القديم لو الموظف الجديد لما تراجع بمعاملة يعني هسه محامي قديم تريد لو محامي جديد
2: هسه حاليا أنا جديد يعني
1: جديدين زين
2: هو الجديد ما عنده خبرة

0: انت تريد خبرة؟
1: بس بس, بس اسم اسم محامي، هذول محكمات الزينين بس بالاسم محامي.
0: زين زين
1: بس عندي هوية مال نقابة، ما اعرف شنو عندي محامين صايرين، ما عندهم خبرات.
0: زين كله
1: يعني فاتوا ما كاتوا حواجب ما اعرف شلون، بس على والله ما اعرف شلون.
0: زين
1: تروح المحكمة، من تروح المحكمة من وقت حكمنا
0: اي
1: تشوف المحامين اكثر من العالم بالمحكمة، شلون عبالك معرض مال المحامين.
0: زين يعني بغض النظر ايضا اكو
1: شخص زين بي،
0: اكو زينين طبعا، اكو زينين زينين كلش،
1: هذول الجذاذ هذول اللي عندهم مثل الشهادات اللي كل ما يدفون ما يدفون يعني بالامتحانات مالهم امتحانين يعني مضبوط ما اعرف شلون فهمت الله.
0: اي فهمتك اني فهمتك. طيب اذا انت تثق بالموظف من ذوي الخبره اللي قدماء؟
1: ايه القدماء طبعا احسن خبره، هذول جدد يعني وامشي بالخبره، ما عندهم احترام.
0: طيب
1: مو اكثرهم يعني اقلهم.
0: طيب تمام،
1: أنا حبيت بس أشارك والله أسمع صوتكم.
0: والله وحبينا مشاركتك يا مروان الغالي،
1: تحياتنا للجميع.
0: الله محييك يا عيني.
1: واليوم واجه عادي قبل شوية دحين واحد تعلق أبوي يوم يجي اليوم رأس الشهر.
0: ها يا عيني إجا الوالد شافك؟
1: لا بعد ما جايين.
0: زين
1: أبوي وأمي يجونا
0: إن شاء الله يا عيني.
1: أبوي وأمي إن شاء الله يجي
0: إن شاء الله. شي يجيبوا لك، شي يجيبوا لك وياهم؟ شو وصيتهم؟
1: ما يخلون أي شيء يطب جوا.
0: لعد شلون؟
1: هنا بس اللي واسطات.
0: اي
1: يعني مثلا هذول ما يلزمون السمك كربولي ما كربولي. هذول عندهم واسطة يطبون غلط.
0: لا اله الا الله.
1: ما عنده واسطات الا واسطة يعني
0: ان شاء الله. دولة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي والسلطة القضائية المحترمة تتابع وزارة العدل وسجون وزارة العدل وما يجري فيها من مأساة ومصائب لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم. فتحية لك يا مروان، وإن شاء الله الله يجمعك بأهلك يا عيني
1: إن شاء الله يا رب. يلا يسمعهم كلامك.
0: شكرا يا غالي، شكرا شكرا يا عيني، مع السلامة في أمان الله وحفظه. هاي السجون وبلاويها ومافياتها يلا نحكي عنهم بعدين. حنروح بريك التسعة وراجعين نكمل بانشور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير يا غالين، صباح النوير والسعادة عليكم. اليوم نحكي في بانجور عن الوظيفة، من يجيد أدائها أكثر، الموظف القديم ذو الخبرة ولا الموظف الحديث أو الجديد ذو المعرفة بالتطور والتكنولوجيا وغيرها. يعني كنا نتكلم بالفاصل أنا والزميل المخرج عن ما أجملها لما يكون موظف قديم عنده خبرة لسنوات بأدوات عمل حديثة ومتطورة. تخيلوا هذه التوأمة ممكن أن تخلق أي عمل كان، يعني قد راح يرتفع لفل العمل يعني عند في في في ذا في تلك الوظيفة، إيش قد راح يكون متطور العمل، لأنه موجودة خبرة وموجودة أدوات حديثة متطورة، فممكن شنو يشتغل لك بأي مكان كان. حتى الفلاح، الفلاح اللي يعرف إيش وقت لازم يزرع فلان محصول، واللي يعرف شلون لازم يحميه، واللي بس تطيء أدوات زراعية حديثة، شوف إيش يقلب لك القاع، روضة من رياض الجنة. يعني احنا نحتاج التطور، بس الخبرة ضرورية يا احباب، والا ايش قد هسه موجود كم واحد، مع احترامي واعتزازي وكنا اولاد تسعة مثل ما يقولون، بس كم واحد هسه عنده جهاز تليفون متطور جدا وما يعرف، يعني ما يعرف يستخدمه، يعني حتى احيانا ياخذ صور غلط وتنشر عنده لما يعرف يستخدمه. شنو فائدة هذا الجهاز المتطور بعقل متحجر؟ هذا ما أقصده. نرجع إلى آراءكم، من أفضل في أداء الوظيفة، الموظف القديم أم الموظف الجديد؟ وانقطع الاتصال الرابع، خلينا ناخذ اتصال آخر. ألو إذن أحبابي خلي نقرأ، أكو مسج واصل لي بس هو يمكن مو على مود هذا الموضوع. يقول صباح الخير ستبان، طبعا أني من متابعين برنامج حضرتك، فدوة ركزوا على الحرامي المحنك، خلى كل أبو غريب بجيبه مجمعات أراضي عمارات وكلها كاتبها مو باسمه، بأسماء ناس، وماخذ كومبيالات عليهم، والأحلى كان مسؤول في جهة معينة في سنين معينة وهو كذا وكذا. شوف أخويا، أولا إحنا ما نقدر نذكر أسماء زين دون تحرك من السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية والإفصاح عنها بخبر رسمي، يلا نتكلم بيهم زين. هذه واحدة. اثنين، يقول المفارقة أنه معروف هذا الشخص حرامي بالذرة، هاي قبل ما يدخل عالم السرقة الأكبر في البرلمان. حياك الله دكتورة، دكتورة رشا طبيبة أسنان، كل التقدير إليك حبيبتي. وأيضا شخص آخر ذاكرة ومحافظ لمدينة أخرى اللي نعم، يعني تحياتي إليك. شوفي حبيبتي دكتورة، أنا عندي اليوم على المسموع يمكن راح تجاوب عن كل شيء انت ذكرتي. الجرائم اللي ارتكبت من المسؤولين بقتل الصحفيين وقتل الدكاترة وقمع الأصوات المطالبة بالحرية، وراحوا كذا شهيد طالبوا بحقوقه وغيرها وغيرها، لا تتوقعون ولا يخطر على بالكم للحظة أنه ممكن يروح هذا الموضوع ويندثر وما حد يقدر لهم.
وراحوا بالرجلين مثل ما يقولون. لا صدقوني، كل دقة دقوها راح يدفعون ثمنها أضعاف. والله لا تغركم، فلان أشوت ولا منصب لعد هسه، فلان هذا مو هو مشكوك فيه في جريمة معينة، كل شيء راح ينكشف. هي هاي العدالة، هاي العدالة أحبابي. لا تتوقعون أكو شيء راح صارت مصيبة بالعراقيين وراحت بعد خلاص اللي سواها. No way. لازم يسحسلوا ويجيبوه وهو وأبوه ممنونين. ثقوا بالله العلي العظيم، لا واحد واحد يتم الاقتصاص منهم ومن أفعالهم وجرائمهم، سواء إن كانت بقتل الأرواح أو بسرقة الأموال أو بخيانة الأمانة أو بالاحتيال نصب واحتيال، بأي شيء كان. أنتوا بس ثقوا إنه ماكو شيء راح يمر سدى، ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. إحنا قبل شهر نشوف ذولا طالعين بالفضائيات كل واحد شتافياته هيك، قبل يومين من إلقاء القبض عليهم كل واحد ما راسنا صوته شعلوة ويحكي بالهادي. طب طبول كلبي شو يلا تفضل تالي هسه يقول يا من لي ردني وعمل صالح، والله ربي يرجعني أعمل صالحا. فأنتوا انتظروا هسه كم لسان طويل دا تشوفوه، كان لسان دلالة ولا تقول رجال، راح تشوفوه بعدين شون مكلبك ومسحسل ويجي يقدر باب القلب، يجي يعني يقول ربي لو تردنا على زمن ذاك.

سلنه ويطلع هم بضغط وسكر وعلى اساس مجلوط وغيرها وغيرها. بس انتظروا، هي بدت. قولوا يا الله، قولوا يا راعي الفرج، افرجها علينا. والله يفرجها علينا يا حبايب. وش قد يريدون يبوقون يقتلون يسوون، لازم العراقيين ما يخلصون وهم يلزمون. هسه هم اقوى من صدام حسين، 40 سنه دمر البشريه هو وحاشيته، وبعدين اخذ عزيز مقتدر ولو هم طبقوه خلوه بجيبه خلوه بجيبهم. هسه الدنيا كلها هسه جوقه علينا، جوقه زوريه والتموا عليها عتاوي، تخيلوا شي يسوون بينا. والله فهم ايش قدر اقوى من فرعون يعني؟ ذولا شنو؟ ذولا يعني طبقة الرثة اللي جت بيدهم يلزمون، أغبياء، غباءهم وصلهم لهاي المرحلة. كان بإمكانهم يكونون مسؤولين صالحين يخدمون هذا الشعب اللي انتخبهم. آخ اللي انتخبتوا أنتوا، آخ اللي انتخبوهم، مسلمتكم بيد الله. هاي اللي انتخبتوها وغيرها وغيرها، ايش راح تقولون؟ ايش راح تقولون بعدين؟ انتخبت فاسد، انت مثله، انت فاسد صغير، وهم لو تجي بيدك هم تبوقنا، بس ما تقدر بعد اللطمك على راسك. يلا

0: هسه مو لزموا هذول الكم واحد، شوفوا البقيه قاموا عود يشتغلون وعندهم حملات، وهاي قامت النادرة تنظف، شافت مرة حماها طلقت قامت تشتغل والله يقول لك المدراء قاموا يفوتون على ابو الشاي على ذول المنظفين، ها حبيبي خما ما تات شي الطفرة باطلة اي طبعا شافوهم، يقول لك انا اخاف يجي يوم ويجي اي يقول لك يعني الربع ده يرجع الزايد من راتبه الربع يقول لا احنا هاي نحترم اموال المواطنين والى اخره. يلا ناخذ اتصال. مرحبا.
1: صباح السرور. صباح الورود.
0: هلا صباح
1: والله والله عاش فيك، احسنت على الكلام الحلو والله عاش فيك.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك والله.
0: اهلا وسهلا استاذ اكرم الانصاري.
1: عبد الكريم الحلي.
0: عبد الكريم الحلي، انا اقول لعبد الكريم اكرم الانصاري واقول الاستاذ اكرم الانصاري عبد الكريم الحلي، ان شاء الله ماكو فرق اخوتنا.
1: واهلا اكرم.
0: اهلا استاذ عبد الكريم الحلي الطيب، شلونك صحتك شلونها؟
1: يبارك فيك. تحياتنا كل المخرج الله يحفظه وكل الكادر.
0: الله يخليك والف تحيه لك. الموظف القديم افضل يؤدي عمله ولا الموظف الجديد؟
1: والله ستي العزيزة انا يعني متقاعد، والموظف القديم احسن، لان اولا ملتزم بقوانين ويعرف القوانين القديمة. الموظف الجديد من اجى منه ولنا تقاعد صارت هذا مال التقاعد او مواليد جو جدد قوانين بكيفهم، يعني ما عنده مثلا اكو كل دائره بها يعني شلون نقول تعليمات 1 2 3. هو ما يمشي على يعني ما عنده 1 2 3، هو في في في جباله يتصرف، الكتب يحررها اللي يكتبها شلون كلها من يمه. بس انا اقول لك القديم لا والله مضبوط، لان اولا عند التزام
0: احنا يعني استاذ عبد الكريم بالضبط. احنا عذرا لمقاطعتك، احنا لما نتكلم عن يعني مصطلح اداء وظيفه هنا أنا ما نقصد فقط مثلا صياغه الكتاب الرسمي او مثلا شلون دا يشتغل على الماكينه،

0: مثلا لا، هو سلوكياته، وجوده، دوامه، اخلاقياته الى اخره، شيء على شيء، باكج الموظف كله. منو افضل، القديم ولا الجديد؟
1: لا قديم قديم كثير،
0: القديم
1: اكثر التزام، اكثر التزام.
0: اكثر التزاما.
1: الجديد الجديد شويه، مع احترامي للكلمه، الشخص شويه ياخذ له منه انا ساعه سيجاره، ساعه ريوك، ساعه. بس القديم في مخلص الشغله، من يقعد الكتاب الا يخلصه، من يقعد على الماكينه الا يخلص، يعني اكثر التزام.
0: نعم. طيب، أني ممنونة جدا. كل التقدير يا أستاذ عبد الكريم المحترم، حياك الله عيني. شكرا لك. اتصال آخر. السلام عليكم.
2: صباح العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا يا حبيبي.
2: أولا أقول لك محصنة بالحي القيوم، والله ينشف دموعك إلا بالفرح
0: حبيبتي،
2: ويطلق لسانك.
0: حياتي بدو القلب بعد اكثر من هيجي.
2: مبدعه
0: حبيبتي، يعطيك العافيه.
2: صلب الموضوع مالتك، تشوفي انت قلتي ده والحداثه مريوده، بس شنو الاهم؟ هذا الشخص ان يحب عمله.
0: الله.
2: اتصلي باي واحد سايق تاكسي، شوفي من يحكي عن عمله وهو يحبه، يحكي عن عمله بغزل شلون انتي. بس اللي ما يحب عمله شو تفيد الحداثة وش تفيد الخبرة؟ ما
0: الله.
2: تفيد. مو
0: زين، ليش الموظف القديم يحب عمله أكثر من الموظف الجديد، مع أنه الراتب أكثر وأداء الوظيفة أصبح أسهل؟
2: لا تنسين، قتلوا بينا حب الوطن، ذولا القدماء يحبون بلدهم.
0: الله.
2: عندهم غيرة.
0: الله.
2: عندهم غيرة. هسه من الشباب الصغار من تقول لي أنا دائما احكي من اقول حب الوطن، هاي ايش تقول؟ ما يستوعبون يعني شنو حب الوطن.
0: صح، هواية.
2: ماكو هيك شيء. انا ليش احبك؟ لانه تحكين عن حب الوطن
0: حبيبتي.
2: يا ريت لو يسمعوا لك، يا ريت لو يستوعبون. انا هذا يقتلني، ماكو حب للوطن. هذا اللي يذب البطل بالشارع هذا ما يحب بلده.
0: طبعا
2: ما يحب بلده،
0: اكيد.
2: فذول القدماء يحبون بلدهم، لذلك يشتغلون. هو ما جاي على الراتب، ما جاي على الراتب، هو جاي يشتغل على مود يعيش بيته حبا ببيته، ويقول لك انا رجال شنو قعدتي بالبيت. الشغل له مفاهيم عده، مو بس سحب فلوس مثل ذولي.
0: الله.
2: على قولتك ام مربيطه.
0: اي والله.
2: ليش عجبتني ام مربيطه؟
0: اي والله مربيطه.
2: يعني أنا أريد أبوسك بشرفي، حدد لك رسالة يعني لا تقريها.
0: أوكي.
2: عندنا الثلاثاء مجلس، فحدد لك رسالة. يا ريت لو تجين وأشوفك
0: حبيبتي.
2: أي والله، حدد لك رسالة
0: على العين وعلى الرأس والله.
2: إذا قدرتي وتجين أشوفك، بس أريد أبوسك، ما أريد منك.
0: حبيبتي حبيبتي، خد أختي المحترمة الغالية الأستاذة سحر الخفاجي، نورت الدنيا. شكرا لإطرائك، شكرا لطلتك.
2: ممكن نعم. ألفت نظرك الشغلة.
0: يلا.
2: يعني البارحة أنتي هيجي عتب صغير، وأنا قلتي كلامي مفهوم فويزات، سيري ما يعرف يدز فويزات، أنا إيش أسوي لهاي الحداثة مالتنا؟ مو كل شيء تسوي لنا، مو كل شيء.
0: أي.
2: فدزيت ليش رسالة؟ هو يدز رسائل يعني العزيز.
0: طيب.
2: سيري يعني لا.
0: طيب. حياتي.
2: بس ما يدز فويزات، شو أسوي يعني؟
0: أي يعني أنا أعتذر أحيانا.
2: لا لا لا لا.
0: حبيبتي،
2: بس انتي ما تعرفين واقع الحال، ايش ما ادريك.
0: اي حبيبه قلبي.
2: على كل حال حدز رساله.
0: اوكي.
2: يعني مو تقريها، بس تشوفين الموضوع.
0: تمام.
2: على اريد ابوسك فقط.
0: حبيبتي.
2: يلا ابوس كل واحد.
0: زين يلا زين. اوكي، انا مستحيل اقدر اطلع يعني مع اوقي للتشرف بيك، فهاتي خديدي بوسي. يلا هذا هذا بوسي.
2: حياتي عبالك ما بوسك على هواء
0: بعد عمري.
2: كل واحد يحب بلده.
0: والله قبلة على جبينك الطاهر، وأني ممنونة. ممنونة حبيبتي أستاذة سحر المحترمة.
2: على كل حال أنا حدث رسالة ما أعرف.
0: أوكي أوكي.
2: باي
0: باي. شكرا يا حبيبتي. يعني لفتت انتباهي لجزئية مهمة جدا، وهم حاكين بها هواية إحنا. تقول ما له علاقة.

ما معناه ما له علاقة أنت قديم جديد. أنت تحب شغلك تشتغل صح، ما تحب شغلك أو بلدك ما راح تشتغل صح. يعني تفيان شر أشطب يومي، هذا المصطلح القميء الحقيقة وعذرا اللي سمعته بالسنوات الأخيرة. وفوقها يتعبك يريد يطلع موس من حلقه، اشطب يومي حتى بس ياخذ فلوس وراتب. شلون حللت الراتب انت على نفسك اللي انت ما مقدم جهد وانتاجية مقابل هذا الراتب؟ شلون؟ فأن تحب عملك أن تحب وطنك، أن تحب وطنك أن تحب عملك. ما ما ما, ما يعني راح تحافظ على نظافة الشارع، راح تحافظ على نظافة مكان عملك، راح تشتغل بعملك بإخلاص. فبالتأكيد بالتأكيد الموضوع يمكن أكبر من كون الموجودة خبرة لسنوات أو موجودة أدوات ذكية لأداء عملي. لا، أنا أحب شغلي، أنا خوش موظف سواء كان قديم أو جديد، أحب بلدي، أحب العراق، أكون أنا مقدمة برامج عراقية إذاعية ناجحة. حلو، زين، شوية زينة، أقدم أشياء زينة، حلو، لأن هذا الشيء يرجع للعراق بإذاعيين محترمين، إذاعي بمعنى، فاهمين؟ فحب الوطن هو من حب العمل، حب العمل من حب الوطن. اوكي.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. أراكم الآن التست الرشيد اف ام. مصرف الخليج التجاري، حساب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.
2: التاسع والعشرين من حزيران 2026، مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم بين صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بصحيفة ضمن فيلم عراقي. ارتفاع النشاط التجاري في موانئ أم قصر بظهير نيابي صلب وصلب اعتضاد شعبي، 47 نائبا وشخصية سياسية تحت مطرقة القضاء. صولة الفجر تطيح برؤوس الفساد. خلال لقاءات منفصلة مع وزير راني، الرئاسات تؤكد أولوية الاستقرار الإقليمي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. لجان مرافقة تحدد مشاريع الجهد الخدمي بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية. آليات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية. في الصفحات

الأخرى من الصباح: عراقتشي يلتقي الرئاسات ويستعرض رؤية بلاده بشأن وقف إطلاق النار. رئيس الجمهورية: العراق يدعم كل إجراء يعزز السلم الإقليمي في خطوة نحو معالجة متطلبات السلامة والتشغيل. البرلمان يمضي بتعديل قانون الطيران المدني لمعالجة الملفات العالقة. حالة الجمود السياسي الديمقراطي تدعو إلى تفعيل عمل برلمان الإقليم. حراك تاريخي محصن بالإسناد السياسي والالتفاف الجماهيري. إطلاق عملية هي الأولى من نوعها لملاحقة رؤوس الفساد. في صفحة محافظات من الصباح: المحافظ نوخشة ناصح: مأساة طفلة كربلاء جسدت أسمى صور الأخوة. حلبتشة من ذاكرة الفاجعة إلى رسالة سلام وتعايش. حملة واسعة في النجف لحماية التمور من الآفات الزراعية وإعادة إعمار المئذنة المشاهد جلة باب الشمس في نينوى. ظاهرة النقل الخصوصي خارج المرائب. ضمن جهود تحقيق الاستقرار المواد الغذائية، آليات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. لجان مرافقة تحدد خريطة مشاريع الجهد الخدمي واستراتيجية شاملة لمواجهة تحديات العملية التربوية. تزايد أعداد السفن والبواخر الوافدة وارتفاع النشاط التجاري في موانئ أم قصر. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق ليلة الدبابات في المنطقة الخضراء، الجزء الأول من أضخم حملة لملاحقة الفساد تنتهي بالإيقاع ب43 متهماً. آلية جديدة للتعيين تخص العائلة بلا موظف والتقاعد والضمان الاجتماعي توضح آلية احتساب زيادة رواتب العمال المتقاعدين. القانونية النيابية لا تعديل في قانون العام، والأمم المتحدة جهود العراق بمكافحة الفساد واسترداد الأصول يسير بالاتجاه الصحيح. رئيس الوزراء العراق يقف مع إنهاء الحروب واعتماد الحوار. رغم الاعتقالات تجدد التظاهرات في الكوت للمطالبة بتحسين الكهرباء، ويساند حملة وواصل ملاحقين أيا كانت مواقعهم. إلى صفحة تقارير وأخبار من المشرق، في مدينة الطب مستشفى الشهيد غازي الحريري يعلن إنجاز 143 عملية جراحية للوجه والفكين خلال أيام. محافظة بغداد تقدم ملحوظ في مشروع مجاري الحرس واللقمانيات والنفط العاصمة. بغداد وأربيل تؤكدان توحيد الجهود لتطوير القطاع الصحي. الأنبار تتوعد مرتكبي الصيد الجائر في الفرات. محافظ ميسان يستقبل الخريجين القدامى ويؤكد دعمه لمطالبهم بالتعيين. الإدارة ثقافة الجودة. مدينة حضارة تحدت الإرهاب إكمال. مدير عام الدائرة الاقتصادية والدائرة القانونية، المدير العام لشؤون التوزيع ومدير فرع الرصافة يتابعون حملة إزالة التجاوزات في الأعظمية والوزيرية. الكهرباء، أعمال صيانة وإدخال محطات جديدة لتحسين التجهيز. وديالة وكركوك تظاهرات غاضبة للمطالبة بالتعيين. التخطيط تعلن تراجع رخص البناء الممنوحة للقطاع الخاص، وبغداد تتصدر المحافظة.

المحافظات. بهذا أحبابي تنتهي جولتنا الصباحية في صحفنا لهذا اليوم في عالم عراقي. بانجور يستمر.

صباح الخير مستمعينا جميعا. لكل ظالم وكل مظلوم بكم في علم مسموع.

أكو مقولة سمعتها تستحق أنه نتوقف عندها اليوم، تقول إذا استطعت الإفلات من عدالة الأرض فلن تفلت من عدالة السماء. مرات نشوف واحد ظلم وأخذ حق مو حقه، أو خان الأمانة، أو احتال على الناس، أو أذى الناس، وبعدين نشوفه يكمل حياته عادي وكأنه ما صار شيء. فطبيعي يطلعون ناس نسمعهم يقولون هاي شنو؟ لعد وين العدالة؟ بس الحقيقة مو كل حكم يصدر بمحكمة، ولا كل عقوبة تنكتب بورقة. لا، أكو عدالة أكبر.

عدالة ما تحتاج شاهد زور ولا مر ولا واسطة ولا نفوذ ولا منصب ولا بلوكات فلوس. عدالة تعرف التفاصيل كلها، حتى التفاصيل اللي غايبة عن مرتكب الجريمة، حتى اللي ما يعرفها غير الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يهرب من القانون، ممكن يغير اسمه، يغير مكانه، ممكن يخفي الأدلة يعني، أو يستغل سلطته، نفوذه. لكن شلون يهرب من ضميره؟ أو بالأحرى شلون يهرب من رب العالمين وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يمكن تشوف الظالم اليوم قوي متبجح، لكن القوة طبعا مو دليل على البراءة. يمكن تشوف المظلوم ساكت، لكن سكوته مو معناه ضاع حقه، هيهات وحاشا لله. ترى الزمن مرات يتأخر بس ما ينسى، والله يمهل لكنه لا يهمل، وأجمل شيء يخلي الإنسان ينام مرتاح مو كهرباء المستمرة ولا فراش الحرير أو ريش النعام ولا أكوام الفلوس ولا منصبه ولا نفوذه ولا فريق الحماية اللي يحيط ببيته المدجج بالسلاح. أجمل شيء هو أنه ما شايل بذمته حق إنسان. لذلك إذا أنت صاحب قرار اعدل، إذا أنت صاحب كلمة قولها وشي يصير خلي يصير، إذا أنت مؤتمن على مال أرجوك لا تخون، وإذا يوم من الأيام حسيت تقدر تفلت لأن ما حد شافك، تذكر إنه الله شافك وراح يسلط عليك عباده. فخلوا خوفكم من الله أكبر من خوفكم من الناس، خلوا ضميركم هو القاضي الأول قبل أي محكمة، لأن عدالة الأرض ممكن ولا 1% أن تخطئ، وممكن تتأخر، وممكن يعطلها النفوذ، بس عدالة الله وين تروح منها؟ فما تضيع عندها مظلمة ولا يضيع حق ولو بعد 1000 عام. ممكن ينجو الإنسان من حكم البشر، لكن ما ينجو من حكم الله إذا كان ظالم. وعلى قولة أمهاتنا لما يدعون اللهم اظلم بالظلام. فلا تغركم الدنيا ضاحكة لفلان وعلان وعبالكم فلت، ما حد يفلت. ولا تأجلون رد المظالم، لأنه أعظم انتصار للإنسان أن يلقى الله وما كبر رقبته حق عد عبد من عباده. لا باقة فلوس ولا باقة أمانته. شكرا لكم.

0: بعث لنا فويس ب 40 ثانية نسمعها بسرعة.
1: صباح الخير بانجور.
0: بانجور.
1: الحقيقة أحد أصحاب الصفحات هو من بغداد يمكن اقترح قال أنه على الحكومة أن تخلي رقم تليفون وأنا أقول أيضا إيميل للأشخاص اللي يريدون يبلغون إذا يعرفون مثلا عن مكان وجود أموال أو عقارات أو خزن أموال في مكان معين للتبليغ عنها وإعطائهم نسبة من الفائدة أو يعني مكافأة ما حتى يشجعون. صراحة الاقتراح جيد جدا.
0: ليش لا؟
1: أتمنى أن ينال اهتمام الدولة.
0: ليش لا؟ مع أنه يمكن عندي فكرة عن أنه هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني أعتقد عندهم هيك شيء للإبلاغ عن الحالات المشبوهة غيرها من الأمور زين، ولا بأس بمكافأة الإنسان حتى فتشي تحفيزي يعني، مع أنه هو هذا بلدك يعني أنت المفروض، لكن نقول لا بأس من هذه الفكرة. علي العبيدي من سلطنة عمان، ستبان عنوان للإبداع الإعلامي، كل التحية والاحترام والتقدير لكم في تمثيل هوية هذا البلد الجريح، كل التقدير لك أستاذ علي المحترم، وإن شاء الله نكون على قدر أمانة وصون هذا البلد. صباح الولاء لسيد الشهداء الحسين عليه السلام ستبان الجميلة، صباح الورد للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، شكرا أبو مصطفى الجميل بارك الله بيك، تحية لعبد الكريم الحلي، لرغد العبادي، لنسرين الطائي، لدكتور معن، ولكل الطيبين اللي شاركونا على اللايف وعلى الواتساب أو على التليفونات المباشرة أو فقط اختاروا الاستماع إلنا، كل التقدير لكم، وإن شاء الله في تقديم هذه الحلقة تحية لجيل الطيبين من الموظفين وتحية للدماء الشابة الجديدة اللي دا يشتغلون، وفقكم الله، والأفضل هو من يخلص في عمله، المخلص في عمله هو اللي يستحق يكون موظف جيد ويستحق كل التقدير. أودعكم خير وسلامة أحبابي، إن شاء الله بكرة نلتقي في صبح عراقي جديد، وإن شاء الله نصبح على أخبار حلوة تثلج صدور العراقيين. كل الحب لكل من رافقنا من 7:30 لسة، وفي الختام هذه تحيات بان المسوي في الميكروفون، وتحيات وسام ماجد على المكسر، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روحي.
7: وهنيان بيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.
9: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا اكس التعليمي وللمتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. النزاهة تنفي الأنباء المتداولة بوجود دعوة لعقد مؤتمر الصحفي في مقر الهيئة. نقابة المحامين: لن ندعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد. مستشار الأمن القومي لعرقجي: الحكومة العراقية لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزته 29 كيلوغرام من الحشيشة. الأمن الوطني يطلق سراح 22 موقوفاً من أبناء محافظة واسط. مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع في الدوحة الثلاثاء المقبل. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا لمتابعتكم، على رأس الساعة بإذن الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
3: الرشيد اف ام 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة المقبلة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف أنه في مستهل الجلسة أكد الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية. وأضاف الزيدي بحسب البيان أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وسنحسن توظيفها. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن عمليات الاعتقال مستمرة ضمن الخطة الحكومية لمكافحة الفساد، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءاتها وفق منهجية محددة تهدف إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون. وأضاف أن الحكومة تتبنى منهجية واضحة ومستمرة في مكافحة الفساد، مؤكدا أن هذا الملف يمثل إحدى أهم ركائز تعزيز سيادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس النزاهة والمساءلة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، علما أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامنا مع تطورات مجريات. ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها تعرب عن استغرابها لما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود دعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت إلى الهيئة بصلة. ودعت الهيئة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها وفعالياتها من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط والمتمثلة بموقع الهيئة الإلكتروني ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وحددتا الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وقال المسؤولون: قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وأضاف الموقع أن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت. لمزيد من عذرا ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. نقابة المحامين: لن ندعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزته 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعة مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع عمان بشأن مضيق هرمز. طقس العراق صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف وأشياء حلوة، أخبار لطيفة أكثر إن شاء الله يا رب تشوفوها خلال يومكم. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

0: إذن مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم. أكيد تحية لكل دي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM أو عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. عسى والله ريت أقول غير اسم إذا إيش ذكرتي فيها ما أدري. المهم خلونا نبلش بحلقة اليوم بما أنه يعني حديث السوشيال ميديا، حديث الشارع، العوائل، الأصدقاء، الكل الحديث اللي يدور هسه حاليا حول حملات الفساد اللي تصير أو إلقاء القبض على الفاسدين. والحلو هسه ما أريد يعني أكو التفاصيل ما أريد أحرقها. المهم الحلو بأنه هو يعني ماكو أحد صار فوق القانون، ماكو أحد ما ممكن أنه دخل داخل دائرة كل شيء خصه، وبالتالي ممكن أنه اللي دي يصير هو خلي نقول أنه سمعها بياناتنا شي يقول من يصير فتشي مثلاً يجي المعلم يحاسب طالب، فالطالب يروح شي يسوي يفتن على الطالب الثاني والثاني والثالث والرابع وكذا. هو هذا دي يصير أنه يعني اكو خيوط مترابطه، وبالتالي اليوم ممكن انه بهذه او لجنه النزاهه اللي موجوده قامت بتفكيك هذا الخيوط وصار اللي صار وبعد مستمر. عموما اليوم عندي سؤال، يعني كل واحد من عندنا بحياته ضروري ما يواجه فد قرارات، فد اشياء ممكن تكون يعني بعدين يجي يفكر بيها يقول يعني كانت خطا، كنت أحتاج واحد يدقق وراي ويفتح ملف حياتي ويقول لي هاي الخطوة أو هذا القرار اللي اتخذته غلط وهو اللي خلاك اليوم توصل لهذه المرحلة. مثلا أنا ربطتها أنه أنا متأكدة اليوم اللي موجودين مفادتهم هاي المليارات والملايين وغيرها وغيرها، ويعني يكفي بأنه أنت كنت واحد من أسماء الرموز السياسية اللي موجودة مثلا، بالتالي اليوم أنت وين؟ أنت بين أربع حياطين إذا مو اثنين وباب فرضا. فالقصد بأنه بحياتنا اليومية والاجتماعية العادية اللي إحنا مو سياسيين ولا غيرها ولا كذا، بس في بعض الأحيان مثل ما قلت لكم نحتاج، ها أنت سياسي والله ما أدري بك بس ما عندك أي صفة من... لا عندك صفة، عندك فلوس الضم، ما أريد أحكي ما أريد باكر عقب يقولون أنت فتنتي على عمر. عموما إذا حياتك بيها لجنة تدقيق، شنو أول ملف راح تخاف أنه ينفتح أو أنه يعني قرار اتخذته خلينا نقول وبالتالي ممكن أنه ينفتح من خلال هذه لجنة التحقيق أو التدقيق خلينا نقول، وتخاف أنه أحد يعرفه أو أحد كذا. خلونا نسمع بالله، إذا حياتك بيها لجنة تدقيق شنو أول ملف راح تخاف منه؟ يجي واحد مثلاً يقول لي ملف التعيين مالتي، يعني تعينت وطيت وكذا وهاي ومشت، أو ما كنت يعني هو أكو أشياء. بس مرات إحنا طبعاً على فكرة ها من يكون متقصديها، لكن الظروف اللي موجودة يعني هي خلتني، يعني أنا جبتها مع الموظفين مثلاً أنه جت فترة من الفترات بصراحة تعيينات ما تنوجد بسهولة، وبنفس الوقت أنه يعني صارت لازم تنطي فلوس، لازم كذا، لازم ما أعرف شنو في سبيل تتعين. هذه واحد ما يقدر يخفيها أبدا ولا يقدر يقول لا، يعني ما أذكر السنة بالضبط، أنا يعني هذه واحدة من السنوات اللي أنا أتذكرها كانت فعلا أنت لازم تنطي رشوة، بالتالي أنه يحطون اسمك، يخلون اسمك من ضمن الآلاف من ضمن هاي الأمور. فخلينا وضحت لكم يتفشي كلش بسيط حتى بالحياة الخاصة. خلونا نقول أنه لو كانت أكو لجنة تدقيق بحياتك، شنو أول ملف؟ بس نقول ملف الأصدقاء، ملف العائلة، ملف الاجتماعي، ملف العمل، هاي هواية تكون ملفات بحياتكم. فشنو أول ملف راح تخاف أنه يفتح؟ أرقامنا جاهزة لكم حتى نسمع، 07802114115 و07802116117. آسيا سيل 07701114115. يلا ناخذ اول الو ويانا.
1: مساء الورد.
0: اهلا مصطفى.
1: عبوره يا صيده، شلونك اخبارك؟
0: تمام قلبي، انت شلونك؟
1: الله يسلمك، تحياتي لك وتحياتي للحبيب عمار ابو علاء الورد وكل المستمعين.
0: هلا والله، شو اخبارك؟ تمام؟
1: شنو والله انا زين. المكان اللي ريت تذكري هذا اللي كان بساحه المدرسه ولا غيره؟
0: يا مكان
1: قلت لي ريت اقول غير اسم انا ذا.
0: اي اي اي هو ريت اقول هسه خليني اقول ريت اقول راديو الناس، ما ادري شو جاني، ما ادري شو تذكرته والله ما ادري.
1: ايام حلوه والله.
0: اي والله يلا
1: يلا كل شيء بودكاست حلو.
0: مصطفى قل لي شنو اول ملف راح تخاف انه ينفتح؟
1: والله يعني دائما يعني من انشر مثلا انت وين، اقول مثلا انا بفلان بوكان بس انا مو بفلان بوكان، مثلا انا مثلا مو بالشغل اقولهم بالشغل، انا مثلا بفلان منطقه اقولهم مو بفلان منطقه، هذا الملف شو يسميه؟ ملف المواعيد مثلا، ما اعرف شلون ترتبي لي اياها بنيه مش بعد ترتبيها
0: زين. يعني خلينا نقول ملف في شنو هاي شو نسميها؟
1: يعني أنا دائماً مثلاً بالبيت مني يخافروني ها أنت وين رايح مثلاً، أقول لهم رايح يم فلان.
0: يعني خلينا نقول ملف إحصائية طلعاتك خلال شهر، إذا انفتح راح تصير كارثة لأنه كلها كذب.
1: شنو كارثة؟ تصير طلاق.
0: أيوه شنو
1: صدق؟ يعني مثلاً من 100 سؤال يجوز واحد صح و99 غلط.
0: إي مو أنت لازم تذب لك واحد صح، ما كل هماتين خوفاً من الضمير. زين اوكي،
1: فهذا الملف اذا انفتح تصير مصايب، وخوب اذا صوره وصوت وفيديو لا كارثه هي.
0: زين طيب تحياتي لك مصطفى، انا كل الشاكره اتصالك، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله، باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، وعدنا اتصال. الو الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا وسام.
1: اهلا عبير، اهلا وبيك، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا قلبي، شلونك؟
1: الله يحفظك عيونك، الله يخليك.
0: يلا وسام،
1: حياك الله.
0: شيلي
1: اغلب طلعاتي انا ما اقول لاهلي بيها، ليش؟ ان خاصة أمه يعني تكون يعني
0: شلون من باب القلق
1: بالها وهي تشي، فأنا ملف طلعات أقدر أسميه.
0: هم أنت ملف أسداك بالزوج والوضع ده يعني شوية التشبيك.
1: مو أنا هم أهلي يعني تعرفين يعني وين راي، ترى حتى لو مثلا طلعة تكون عادية شيء هم مثلا لازم يعني يعلقون على الموضوع، مثلا ليش هالمره طلعت، ليش هالصرف الفلوس، ليش رحت لهالمكان.
0: اوكي اي فهمت،
1: لازم يدخلون
0: هذا النق بحيث يطلعون يطلعون الطلعه من عينك، ما تستاهل هذا الصرف، ما تستاهل كذا يعني. اي تمام،
1: بس انفضح شو وقت من انشر ويشوفون الحاله يعرفون وين رايح فقط. بس
0: بعدها يعني حتى التكنولوجيا عالجتكم بيها، يعني تقدر تسوي اخفاء وما ادري شنو.
1: لا هي لا انا بعد طلعت ورحت وغيرت جو ورجعت وراها.
0: ها وراها انت جماعه الوراها، اوكي. ورا الطلعه تنشر، تمام. اوكي يعني هم ماتين ممكن انه الملف اللي تخاف انه يفتح اذا كانت اكو لجنه تحقيق او تدقيق، خلينا نقول مو تحقيق، تدقيق من قبل الاهل، فهي ملف الطلعات هم ماتين.
1: انت تجي على الملفات، انت قبلتي ملف الجمال كله طبعا. على طار الملفات انت ذكرتيني والله.
0: سمعت استاذ عمر؟ سمعت الناس اللي عندها ذوق؟ والله ما ادري ايش احكي.
1: عبير قفلت ملف الجمال كله.
0: لا اكو باحه وحده هم حلوه دزيتها وسام.
1: لا البيت
0: ما تجوز على الجو يعني. اوقف وده عاد اشوفها تحكي. لا خلي اسكت. لا اوفى. اي تمام. طيب وسام انا كلش اشكر اتصالك ونورتني قلبي، شكرا. هلا باي باي. خلونا نعيد السؤال مره ثانيه لكم. السؤال يقول لو كانت عندنا بحياتنا لجنه تدقيق، شنو اول ملف بخصوص راح تخاف انه ينفتح ويتدقق به؟
2: حلاوة، زلابية، بقلاوة، تمر، ها تريد؟ لا
0: ماكو ربط، تريد الجابة هذين يكون. يلا ألو.
3: مرحبا.
0: أهلا مراحة.
3: شلون في؟
0: هلا أبو هيلين، شخبارك؟
3: شلون الأمور؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
3: والله الله الحمد لله،
0: نورتنا.
3: سعادة جنابيك والمخرج الكبير.
0: شكرا.
3: أمور كامل.
0: شكرا. يلا احكي لنا، قل لنا شنو اول ملف راح تخاف بي يعني ينفتح ويتدقق بي وكذا بخصوص حياتك.
3: اوكي. انا بالدوام استخدم سياره مال شركه بيها جي بي اس.
0: زين
3: انا مرتب اموري ويا ابو جي بي اس. اذا ابو جي بي اس لزمان نزاهه واعترف عليه يشيلون وياه.
0: يعني شو اسمه هذا الملف هذا؟ انت شلون تحكي هسه وقتها هاي تحكي هاي السالفه هسه؟ صدق كذبتي؟ عمس الناس قامت تخاف تلبس قاط وتوقف، صدق تحكي انت؟
3: لا عمي، لا اكو من ذولا.
0: اكو؟
3: لا مثلا اذا عندي بالدوام عندي صرف فايك عندي هيك هذا، انا اخلصها وافلت القهوه يا اصدقائي.
0: اوكي.
3: اي فيت يعني واكل اكو في ملك كوفي هاكي.
0: يعني شو نسمي هذا الملف برايك؟ شو نسمي؟
3: ملف الجي بي اس.
0: جي بي اس، اوكي، اللي هو خاص بدوامك وبالسياره اللي خاصه بالدوام.
3: من البيت للدوام، الله وكيل. ما اذا ذاك الرجال متزوج او المتصل خطيه متزوج اموره بالضبط. احنا الان فقره. انا حالي وسام. شلون وسام؟
0: صحيح؟
3: اي والله، بس انا بالجي بي اس بالدوام.
0: اوكي. هي المفروض رأت لك همات يعني مهيلين نسوي لك جي بي اس، خلينا نشوف.
3: مسوي عين خايفين عليك. اي انا
0: طيب
3: تحياتي. ايش يخبل؟
0: تحياتي لك ابو هليل، اتمنى لك يوم حلو. شكرا،
3: تسلمي لي.
0: باي باي. هلا والله، باي.

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم في برنامجنا وسؤالي اليوم اللي يقول لو كانت أكو لجنة تدقيق بحياتك شنو أول ملف ممكن أنه تخاف أنه يفتح؟ هسه أكثر الاتصالات اللي وصلتنا كان ملف الطلعات عموما، يعني أنه إذا كانت أكو لجنة فعليا وحقيقيا أنه وين رحت وين إجيت وكذا وهذه الأشياء وراقبوا الكاميرات هذه الأمور فتصير كوارث. أكو مثلا لجنة التسوق أموات، يعني فكرة ذني خاصة بالنساء، أنا متأكدة الملف التسوق اللي خاص بالنساء هذا إذا فتح وتدقيق صار بي كل شوية مرات نضطر إلى أنه إحنا نقلل أسعار أشياء معينة الطرف الآخر كرجل يحسها بأنه هي يعني غير مفيدة أو هي فتشي ثانوي أو فتشي يعني كلش كلش كلش بي أوفرية أنه ماكو داعي تشتري أو ليش بهذا المبلغ، فإحنا دائما شو نسوي؟ صح لو لا دائما ما شو نسوي يعني نقلل الاسعار نطير لنا 10 نطير لنا 5 شيء مجرد انه اقل. فاذا فتح موضوع التسوق ويا النساء او ملف التسوق عند النساء لا لا ممكن نخاف من عنده حقيقه. يعني ارقامنا اقول ارقامنا لو اخذ الاتصال تؤمر سال عمر تؤمر تؤمر بس شنو اليوم السواد وسابي بي العباد على روحي ده تموت كل انت بس. يلا عندنا اتصال. الو
1: جميلة.
0: اهلا
1: يوم يوم يوم جديد والبارحه كان البارحه كان صدق يوم جديد وصباح جديد
0: صباح جديد اي والله
1: كله حماس هيك
0: كله اكشن اكشن امير
1: اي بالقران مشتاقين الاستاذ عمار والست عبير جميله
0: شلونك
1: والله سلام عليكم. كل ما قمت ما لحق عليه ترى شوي ولا تكرهيني ايش علي يعني
0: لا لا اقول
1: لو زيدين شوي الوقت في نص ساعه
0: اي ارجع واقول واكرر واعيد وراح ابقى اعيد راح ابقى اعيد هذا الموضوع انه اوكي ما عندي اي مانع لكن سلطان يقعد بالبيت يلبس الروب مالته
1: هو سلطان عليه من يرضى على مود يرضى على برنامج
0: دا اقول لك يقعد بالبيت يعني قصدي اخذ من وقته فبالتالي
1: هو شنو هو مو يفتح الساعه بثلاثه
0: اي يعني اذا قربت ولي سلطان عجيب هالرجال عجيب عجيب ضميره يمشي وراك مستحيل
1: وين قاعد هسه وين قاعد
0: والله بالسياره اكيد يسمعني هذا دزني مسج زين امير اول شيء عمار يقول ما لك علاقه هاي وحده اثنين
1: ممكن انا مشتاق له بطلت لا مشتاق له ولا هاي هاي شنو
0: اثنين شنو الملف اللي راح تخاف انه ينفتح
1: اول ملف كتب لي عمار هسه على الخاص قال لي اذا دققوا بالاسواق ايش راح يطلعوا من اكسبايرات
0: اي
1: وهذا هم صدق بس أنا هم زين يعني مرتب أموري ومنظف الموقف لو أخذ البيتنا يعني هسه أشوفين جهانا كل واحد السمنة من وراء الإكسباير قام ينفخوا يأكلون 24 ساعة هاي واحدة
0: من وراء الإكسباير أي
1: إيه هو هذا هو كتابه على مدلل بنفسه
0: زين.
1: على الهواء مباشرة نقلته
0: زين
1: زين هاي واحدة بس كل يوم من الأيام كان عندي مشروع ناجح وشغال فول زين غيرت المكان مالته بسبب انه طمعت بالايجار قلت الايجار ليش يروح لابو البناية ذيك الاخذة اليه
0: زين
1: فكان هذا اكبر غلط بحياتي اذا فتحوه يعني كل شيء ضميري وانا يعني غلطان
0: يعني انت كذبت ليش سديته

0: لا
1: يعني
0: ممكن
1: كذبت خلينا نقول انه يعني قلت لهم غير شيء بس انت كانت خطوتك غلط فلهذا تخاف انه ينفتح.
0: يعني لا انا كان يعني ما اعرف هسه وايد يعني لازم صدق ترتبيه مثل سلطان
1: امير. يعني انا قصدي شنو انه مثلا اكو مرات واحد يسوي فد شيء هو حلو ناجح والمقابل ده يعرف انه هو حلو ناجح ده احكي كعائله اوكي طب ينصدمون تجي تقول لهم انا قررت خلاص انهي هذا الموضوع يا بليش ممكن تغير تقول والله يعني ما ربحت بس هو ما يدرون انه انت لا غيرت فد شيء معين فبالتالي انه يعني غلطت بس انت هذا الحكي انت غلطت
0: لك الفكره انا غلطت انا غلطت كان المفروض يعني يعني هسه لازم واحد يحاسبني يعني انا غلطت بحق نفسي يعني شلون هسه مثلا انت جبتيها على دول السياسيين انت عندك اسم ومركز وفلوس ومرتاح يعني ما كان بيك المفروض تبوق هالقد
1: هسه بوق بس مو
0: بوق على قدك اي بوق على قدك يعني مو مليارات ستة هو لو ميت وهذني بالتراب ايش والله دوخني شلون نروح القاهن يعني يسقطن ويروحن ويروحن
1: لا لا لقوهن قبلهم
0: هم
1: تعرفون شنو الموضوع اللي أقصده قبلهم لقوهن يعني وأكو مكانات يعني والله ما أعرف يعني هسه مرات أصفون يعني جديات والله خلينا نتحاور بيناتنا يعني على أول شخص اللزم كمية الفلوس والرقم اللي موجود غير يعني غير طبيعي ومكانات اللي ضامها صراحة يعني هماتين غير طبيعي يعني مثلا هذا اللي بالتبريد مثلا يعني عنده هذا الفائض هذا الفائض حطهم بالتبريد اوكي هذا الفائض ذا احكي البقيه مدفونات البقيه بمزارع معينه موزع يعني
0: اكو بعد هو ضامن خاف يعني يحكم في سنتين ثلاثه
1: فالقصد اي فخلينا نقول هسه خلينا نبتعد عن الموضوع نرجع ونقول انه انت تقول ملف المشروع اللي أنا خطيته لو انفتح ويعني راح وانتهى لو انفتح ممكن إنه ألام أكثر أو راح يعني
0: بالضبط أتحاسب عليه قدام أهلي وقدام الكل فها هي تحياتنا العمار كامل وحتى يلا ونعمل وكيل عليه مثل هذا والفلوس
1: شكرا بالنون تحياتي لك
0: شكرا
1: باي باي نورتنا أكيد

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور.
1: العفو من الله عليك على المحضر الساده الجميع المستمعين.
0: شو اخبارك؟
1: بخير بخير.
0: شنو امورك؟ تمام
1: الحمد لله. تمام
0: يا رب دائما تكون تمام. يلا محمد، شنو الملف اللي راح تخاف بأنه لجنة التدقيق اللي موجودة بالبيت إذا فتحتها تلاص الأمور؟ حرب أهلية؟
1: إنه ملفين.
0: شنية؟
1: نعم.
0: شنية؟
1: ملف الأموال.
0: ملف الأموال؟ هدر الأموال. قصدك ملف هدر الأموال. زين. أي. وملف الطلعات. هسه الطلعات يعني افتهمناها أكثر من واحد قالها وعرفنا ليش. الأموال شنو وضعها ليش؟
1: المشكلة انه يعني ما احد يقدر يناني شلون اجيب فلوس. يعني حجة تدري بيها ناس عادي عند الراتب،
0: ترى انتوا قاعد تترفون على نفسكم على الهواء. يعني هسه واحد يصفى يقول شلون اجيب الفلوس محمد؟
1: لا وذي كم مرة تقول لي قام تحشي تسوي سلف وتطلب دين، ما ادري قل مطلوب مليارين
0: بس باعوا يعني.

0: باعوا فطارية سوري من عندك محمد، فطارية الرجل العراقي أو المرأة العراقية، حتى إذا شافوا أكو تضخم بالأموال داخل البيت، شوف شي يفكر باع عمار، تلاحظ باع المواطن والله، باع يفكر إنه خاف الطرف الثاني يسوي سلفة، هاي أم الميتلف أم الميتي والله العظيم، بس باعوا يعني إحنا شعب والله يخبل، بس مع الأسف يعني نرجع ونقول مع شاي مالتك من قلت انه هي تقول لي انت مسوي سلفة، بوعد احنا ايش قد يعني شعب هيك على فطاريتنا، ايش قد بسيطين، حتى اذا شفنا تضخم مثل ما قلت لك بالاموال بخصوص البيت ما نفكر نقول ها خاف راح باق او لا راح سوي سلفة يا مول 100,000
1: هي مو تضخم
0: لا القصد يعني القصد انه شافت اكو اختلاف فقالت لك انت مسوي سلفة
1: اي مو ايش تقول تقول الكتاب هذا صرفك انت مو تقول مطلوب
0: زين
1: تفضل تصرف هواي بس تقول الله كريم سوي سلفه
0: زين
1: قاعد عافية سلفه ما تخلص
0: ايه
1: شو مو عرفتك اليوم مو عرفتك ايش سوي سلفه اليوم اذا ما تقدر تخلص صار لك 10 سنين
0: زين
1: يعني حسب حسابك للموت
0: زين يعني هسه انا ما راح اسالك واقول لك شلون تدبر الوضع يعني اكيد انت رجل بعد تعرف شلون تدبر الوضع بس قصدك انه اذا انفتح ملف الاموال اللي قاعد تتوفرها للبيت او كذا تتوقع انه
1: لا مو
0: تتوقع انه راح تلاس الوضع يعني تلاس الامور
1: اي اكو مثلا حجيك قبل فتره عندنا اجهزه مال البيت قسم عطلت
0: زين انتم شو مشكلتكم ويا اجهزه البيت؟
1: قالت لي من احد المجمعات اللي اتعامل وياها تجيب التجهيز قاعد تكتب التخطيط. ايه شو تسوي؟ تطير تخطيط. كل شهر 200. انا راح اقول لك سجلين علي.
0: زين.
1: اعطيك 200 جنيه.
0: اوكي حبيت حلو اي تمام.
1: فهذا ابو المجمع يطلبني خير من الله.
0: حلو حلو.
1: اي هجيت قالت لي يا بس سجلت كمليت ورعيت.
0: ايه.
1: وذا عندك. يوم جا قال وين الفلوس؟
0: ايه.
1: كان اقول يا فلوس يا هجيت يطلبنا مال اجهزه. بس تطلع كان يروح قدام بالجيب
0: زين طيب
1: مشكلة يعني
0: اوكي اني كلش اشكرك محمد نورتني اتمنى لك يوم حلو هلا يا قلبي باي باي هلا والله يلا اتصال اخر الو الو الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير عبود
0: مساء الورد هلا عبودي
2: مساء
0: الحمد لله انت شلونك؟
2: خير بخير
0: نورتنا قلبي
2: انا في اسمه
0: اي تمام وصلني شفته اوكي تمام تمام وصلني
2: هذه هذه مخرج عمار
0: تحيات عمار لك هماتي
2: ايش الموضوع
0: اي
2: والله انا في اسمه انا اسمي كتاب
0: كتاب مفتوح حتى عبودي ما تحتاج ملف تدقيق ايش عندك يا عبودي ايش عندك يا عبودي اي كتاب مفتوح وكل شيء ما عندك
2: هو يفكر
0: اي
2: احنا امشي
0: حبيبي
2: جنب الخيط يعني كل شيء ما عندي
0: حبيبي يلا ان شاء الله يا رب تكون حياتك حلوه
2: اسلم عليك والله
0: تسلم تسلم تسلم عبودي وصلني الرقم ان شاء الله تواصل وياك شكرا هلا يا قلبي باي باي نورت يلا عندي اتصال اخر اغنيه شو راح تسمع اغنيه اريد اغنيه يعني هيجي اي ايوه والله انت تفهمني بس يعني ما اقدر احبك ما اقدر صح ما اقدر احبك

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد،
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي الملك المكسر،
0: نورتنا. هلا والله، شو اخبارك؟
1: اكيد هذا والله لا تخير عن الخير.
0: مية هلا. يلا حكينا، شنو اللي راح يعني الملف اللي تخاف انه ينفتح بحياتك؟ انت سمعت السؤال، دائما تجيني انت ما سامع السؤال طبعا.
1: شنو السؤال هو؟
0: اي هو شنو السؤال؟ راح اعيد لك السؤال. السؤال يقول الطام الطام
1: لا لا،
0: السؤال يقول انه لو كانت عندك لجنة تدقيق بحياتك، اوكي، شنو الملف اللي راح تخاف انه ينفتح؟ يعني ملف الطلعات، ملف الاصدقاء، ملف الاجتماعي، ملف العمل، يعني اكو ملفات ممكن نخاف انه واحد
1: ملفات الذكريات.
0: ذكريات نور الزين.
1: ذكريات
0: ليش؟
1: ما احب احد يفتح هذا الملف.
0: يعني
2: سحر عيون ونبرات
0: يعني قصدك انه راح يدقق بتفاصيل معينه، فبالتالي
1: أيه
0: ممكن انه
1: نعم نعم يعني اكو ذكريات مؤلمة، اكو ذكريات صح.
0: زين، فانت مكذب بالذكريات
1: اكيد بطل الفيلم وانا
0: طيب محمد تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي، باي باي. سد ابو تشي، يلا

هاي الأغنية تدرس، هاي الأغنية ميلك يعني، يعني مو ما بدي أقول مو ذوقك، عيب، مو أجواءك. سلطان رادح مستحيل، ها سلطان. يلا عموما متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا أكيد، ومتواصلين بسؤال الحلقة اليوم اللي يقول إنه لك شنو سلطان فظيع فظيع رسم. السؤال يقول لو كانت عندك بحياتك لجنة تدقيق، فشنو الملف اللي راح تخاف إنه ينفتح؟ شيء ممكن يكون أنت مثلا خلينا نقول مسوفة، مبدلة، مغير بتفاصيل.

طيلة، فبالتالي أنه يبقى. طبعا على فكرة وإحنا يعني جميعا كنا لو تمر 10 سنوات 11 سنة الشيء الغلط اللي إحنا مسويه نبقى نخاف أنه خاف ينكشف، يعني شايفيك تقولي ما عنده حظ، فحتى عسى ما 15 سنة تنكشف يعني هي المشكلة. فأكو أشياء ممكن تكون مثل ما قلت لكم، يعني هي مو إحنا متقصدين، في بعض الأحيان أكو أمور تصير ما متقصدين إلها بأنه إحنا مثلا نغير حقيقتها، لكن أكو أشياء تجبرك أنه أنت شوية تغير من الحقيقة. يعني بس أكثر اللي سمعناها من مستمعينا مجبرين على تغيير حقيقتها، لأنه مو كل المقابل راح يفهم قصدك شنو، أو شنو كانت خلينا نقول نيتك بهذا الموضوع، أو شلون راح يستوعبك وتقول أنه أنا مثلا سويت كذا كذا. لا، أكو وراها يعني أسئلة وأجوبة والوجه مقلوب، يعني هواي أمور. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم، 0780211115. ليش تكذب علي يا عمار؟ تقول الأغنية مال سلطان، أدري بي سلطان يترجى أحد، سلطان معيب سلطان ما يترجى. أرد أقول يعني هم يترجوا، سلطان يترجوا ما يترجى. حلوة هاي، حلو. 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111115. أكيد سلطان، أكيد أكو ناس مميزة.

مستمعين أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ويمكن كان السؤال بطابع فكاهي، بس الحقيقة أنه كل واحد من عندنا عنده لجنة تحقيق داخلية اسمها الضمير، فلهذا كل ما كانت حساباتنا واضحة مع نفسنا كل ما كانت حياتنا أهدأ وأكثر راحة. اليوم ضحكنا على فكرة لجنة التدقيق، لكن بالواقع يذكرنا دائما بأنه أي مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة تحتاج إلى شفافية ومحاسبة، لأن الملفات ممكن تتأخر بس ما تختفي، وهذا اللي قلته أني أنه ممكن أكو بعض الأشياء عسماخ 15-20 سنة راح تنفتح وراح تنكشف. فبالتالي خلينا نقول أنه ممكن تتأخر بس ما تختفي، والأفعال دائما هي ما تترك أثر. ممكن نختم بهذه الجملة الأخيرة، ممكن نختلف بالملفات اللي نخاف نفتحها، لكن نتفق على شيء واحد، بأنه الإنسان الحقيقي هو اللي يراجع نفسه قبل ما يراجع الآخرين، ويحاسب نفسه قبل ما تجي لحظة الحساب. تحية لكل مستمعينا، أكيد شاكرة كل اللي اتصلوا بينا. أقرأ وأكتب وأدرس نفس الشيء. تحية لكل مستمعينا، أكيد شاكرة اللي اتصلوا بينا. إن شاء الله شوي غيرناكم والأجواء واستمتعتوا ويانا. نختموا بس هو شنو علاقة اللي دي يصير بالازدحام؟ ما تلاحظ الشارع يعني لطيف؟ لا ماكو ازدحام، لطيف يعني زين، يعني مو زين، بالعكس الشارع كلش لطيف. اطلع على الهواء بحشي. عموما تحية لكم مستمعين، تحيات عمار كامل لكم، وتحياتي باكر نفس الموعد ساعة واحدة، نلتقي، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم
1: بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عرسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بكات أخرى دفات مراجعة جنائية في بغداد، مع الأول للجنة مضيقه طقس العراق صحو وارتفاع في درجة خلال الأيام المقبلة. زيري من موقعنا الإلي الرشيد ميديا دوت كوم من بكران الله.
1: أنت موظف مصرف الخليج يقدم لك أقوى عرض بالتوقيع تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على كارت تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل العراق، تشتري بكل سهولة من أي أسلاين وتسوق قروض بدون كفيل تشغيل بفائدة ثابتة 8% ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة أقل تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة، راتبك 2 مليون وفوق تلون سنة بفائدة 100%. مميزات أخرى تحصل على بسيطة استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موظف البطوس. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرى الخليج التجاري واترك الباقي ووطن راتبك
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يطبع والخير يزيد، كلش سهل.

0: الرشيد على الرشيد الآن على إذاعة وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0705-500-600 أو على البتروني info@aldia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كنت بطيء ومرات يصيب وبوسط زحمة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على مطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته هموم الدنيا على وبيهم الفرحة.
3: انت تعرف اني كم ما تروح وترجع
1: ونحكي بأغلى مع
4: اني نوبات اقول له بقارب ولا مخلف
1: نصف القمر معي أيض والمخرج عمر ثائر من السبت الساعة 11 أف أم.
0: أمك فانجور سوينا الصباح حلو على فانجور على الهواء كلنا سوا على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM غير شكل.

0: يوم طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية 8 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف أنه في مستهل الجلسة أكد الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه. وأضاف بحسب البيان أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وسنحسن توظيفها. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها. وأشار إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، علما أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامنا مع تطور مجريات التحقيق. ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها تعرب عن استغرابها لما تم تداوله في بعض منصات المعية بشأن وجود دعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت إلى الهيئة بصلة. ودعت الهيئة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها وفعالياتها من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط والمتمثلة بموقع الهيئة الإلكتروني ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أخيرا، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وحددتا الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وقال المسؤولون: قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وأضاف الموقع أن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت شو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا منضمين من خلال التطبيق. تحياتي لكم واتمنى لكم يوم جميل ورائع. شلونكم؟ ايش خطيه اول ليله البارحه عليهم؟ ناموا بدول عينهم. يلا ليله بهالسوالف وليل اول البارحه ما ناموا ما لحقوا، الفجر صارت وهيك، بس البارحه اول ليله نايمين بيها. العموم إن شاء الله يا رب ما تكون آخر الليلة. ليش يابا؟ ليش الله يفرج عنا؟ شكو شهدنا كل هاي الهوسة ندعي لهم الله يفرج عنا؟ الله يفرج عنا. العموم في حلقتنا هذا اليوم إحنا كأفراد وأشخاص دائما ما نمدح ونمتدح، يعني واحد يمدحنا وإحنا نحب المديح، فلذلك طبعا هي بها فكره هذا السؤال خلي بالكم. فلذلك خليني احكي عن فد حاله بالمجتمع وكل واحد بينا ممكن يمر بها. اسالك سؤال او انت اسالك سؤال، شنو الكلمه اللي تشعر الى انه من شخص يقول لي يعني يقول لك اياها لانه تشعر بالمديح كثيرا، انه تشعر الى انه انت يعني مثلا سويت شغله، او مثلا من يشوفك يحكي لك اياها، كلمات الاطراء

أو المديح اللي أنت يعني تنتشي بها تحبها أو تستلطفها أو يعني تحسي لأنه أنت تشعر بالفخر بنفسك هيجي، أو يعني تيجي على موضوع هذا الغريز اللي عند كل إنسان اللي هو يحب واحد يمدحه أو يحكي بالإيجاب عنه. فأنت كشخص كل واحد عندنا عنده كلمة هي تكون يعني خلي أسميها متفوقة على الكلمات الأخرى اللي يشعر بها الإنسان إنه هو يعني تعدى مرحلة المديح. فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول عمار فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو الكلمة التي تشعر بهيجي بنشوة لما أحد يقول لك إياها وهي من كلمات المديح أو من كلمات الإطراء؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-114-115 و07-802-116-117. وبإمكانكم التواصل ويانا على الواتساب على 07-201-114-115. بالمناسبة كلمات المديح تأتي أما من خلال الناس اللي تشتغل وياهم، وهي طبعا قليلة كلش ما أصلا ما يقولون، حتى لو سوي شغلة زينة ما يقولوا لك. المهم، أو من خلال عائلتك، أو من خلال الأشخاص القريبين من عندك، أو أصدقائك، أو بالشارع. يعني هاي مصادر كلمات المديح والإطراء التي تقال إليك خلال أو تقال إليك خلال حياتك كلها. إذن سؤالنا يقول ما هي الكلمة أو الجملة اللي أنت تحبها من واحد يمدحك بيها، أو تكون هي كلمة إطراء لك تشعر بالنشوة لمن أحد يقول لك إياها؟

0: يلا خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا،
1: لونكم عيني.
0: يا هلا ومرحبا.
1: والله
0: شنو يا ايب الله الكلمه،
1: بس اللي العين اني العيون اغنيه مال صباح الخياط.
0: اي
1: يقول لك الوحيد اللي ما قادر يلقص الا ابوه.
0: ثقيل شويه هو.
1: شويه ثقيل، ماخذ يوم ترى بروب النوم.
0: ايه شنو يعني؟
1: اقول لك ماخذ
0: بروب النوم. ايه
1: زين. ايه لابس هذا الروب.
0: ايه ستن. بس هذا لازم يجي طول، ما يجي يعني مو تفصال.
1: هو ايه لازم يفصل له طول. طول بس يخلوا له ازاره منه وحزام.
0: ايه بس. والحزام غير قماش ما يكفي الطول.
1: طبعا يبقى من ذاك الطول ينطي الواحد صاحب.
0: طيب يلا شنو الكلمه اللي انت تشعر بها انه يعني بالاطراء من واحد يقول لك يا كمديح
1: او سالفه؟ والله انا اكيف ومرات انا اطلبها من الناس. اذا اسوي شيء زين من يترحم الوالدين.
0: ها اثنينهم لو واحد بس؟
1: ها
0: اثنينهم لو واحد؟
1: والله اثنينهم. مرات مثلا اسوي شغله في مرة سولفت لكم على واحد كان عاطل بالشارع.
0: ايه.
1: طيته في بم وطيته شطل وما ادري شنو. قال لي امرني قد فلوسي في بم. قلت له ما اريد. قال لي انت بس تقرفات على ابويا فلان فلان فلان، هاي تسوى الدنيا كلها.
0: اوكي.
1: ايه احس بفخر، احس بنشوه.
0: ايه حلو.
1: لان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الحديث ما يقول وولد صالح يدعو له.
0: يدعو له صحيح.
1: ايه ندعي له بس الله سبحانه وتعالى باشر علاوي يدعينا.
0: ايه.
1: ولا تمسك مثل المراشيات وتعبعض.
0: ما يخالف، مو مشكلة. هو صغير بعده من يكبر.
1: ما يخالف.
0: يستلمكنا بغير شيء. ايه طيب.
1: ايه.
0: طيب تحياتي لك بسيمة، شكرا جزيلا حبيب بسام. هلا مع السلامة. باي باي. هلا. ناخذ ويانا اتصال. الو. ايش؟ الو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا.
2: حبيبي ابو سلاطين.
0: حبيبي يا اهلا وسهلا بيك.
2: تحياتي لبسام.
0: تحياتي لك اني.
2: تحياتي لك والاخ المخرج.
0: الله يخليك يا ورده، شكرا جزيلا. يلا سولف لي شنو؟
2: والله ابو سلاطين الكلمه اللي ارتاح لها و
0: ايه. حلوه
2: يعني. كلمه بيبي.
0: بيبي؟ تحسها مديح؟
2: خاصة لما انت تقول لي اياها.
0: تحسها مديح؟ يعني ايش تشعر انه خلاص حلوة؟
2: اخضر شنو؟
0: زين.
2: ماكو يعني كلمة لطيفة وجميلة.
0: من اكثر واحد تحبه من يقول لك اياها؟
2: صراحة انت ابو سلاطين يعني
0: ما اعرف
2: الاحساس.
0: ترى بنفسك اخي شنو؟
2: يعني شربك يعني وميض يقول لي بيبي يعني
0: مثلا تخيل. صدق تخيل وميض يقول لك اياها.
2: اي لا مو هي المفردة هاي. واحد متعود عليها، متعود عليها.
0: اي ماخذ على لسانه.
2: مو تجي قبل بيبي.
0: اي بيبي.
2: يلا يعني شلون انت مثلا تقول بيبي؟ يلا بيبي اعتمد عليك.
3: Hello baby, I miss you.
0: مثلا
3: I miss you man.
0: طيب اوكي، اذا هاي الكلمه تشعر انت بالنشوه او بالاطراء من واحد يقول لك اياها.
2: اي لا نشوه تمام وشيء جميل.
0: الله يخليك شكرا. طيب تحياتي لك منير وانا ممنون. شكرا جزيلا، اهلا بك، مع السلامه. Hi, babe.

0: شارك يعني؟ أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211 1115 و0780211 6117. وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الرقم 0720111 1115. وسؤال حلقتنا لهذا اليوم، كنا نحب إنه إحنا نمتدح أو نمدح شخص ما، فشنو الكلمة اللي أنت تحس أو أنت تحسيني لأنه تشعرين إنه يشوف بالفخر، أو بواحد ممكن يحس نفسه إنه فتشي من واحد يقول له هاي الكلمة اللي هي كلمة المديح. أيضا طبعا بإمكان الجميع أن يكونون ويانا من خلال حلقتنا لهذا اليوم يعني يتصلون ويشاركون ويانا في حلقة على الطريق. هواية أكو أشياء تجي ببالك أنت كشخص ممكن تقول هذه كلمات أشعر بها بالإطراء، أو أنت خاصة طبعا بناتنا يحبن هاي الكلمات كلش إنه. فلذلك انتظر اتصالاتكم وتكونون ويانا على الهواء مباشرة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. ناخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله،
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا،
1: الله يبارك فيك. احمد من بغداد.
0: اهلا بك يا احمد.
1: اكثر كلمة يعني مثل ما يقولون تريح قلبي هي الرحمة، يعني الله يرحم ابوك، الله يرحم والديك. كلمة كلش حلوة،
0: تحبها؟
1: حلو يعني تحس طبعا
0: اكثر كلمه تحسسك انه انت يعني خلينا نقول سويت انجاز او شيء ما
1: تحديدا، يعني الله يرحم ابوك يعني والدي متوفي يعني.
0: نعم الله يرحمه،
1: الله يبارك فيك.
0: طيب هذه هي دائما تنتظرها انت لو تطلبها؟
1: لا ما اطلبها، بس سبحان الله هي دائما يعني سبحان الله يعني
0: بمناسبه واحده من كلمات الشكر. يعني الشكر بعرفان، خل أسميها عند المجتمع العراقي، هي هاي الكلمة مال ألف رحمة على والديك.
1: كلش مريحة يعني حتى لو هي سائدة.
0: نعم
1: مريحة يعني.
0: إيه متبقى أنت شلون ترجمها عندك؟
1: أي صحيح.
0: صحيح.
1: بس هاي يبقى الإنسان هو يعرفها يعني. أنت مثلاً جماعة اليوم تجاوب كذي، لك واحد يقول له الله يرحم والديهم؟
0: لا، واحد يقول الله يرحمك. على الأقل تقدير الله يرحم أيامهم.
1: الله يرحم أيامهم، الله كذا مريدنا.
0: طيب تحياتي لك يا أحمد، شكرا جزيلا
1: يا حبيبي.
0: ممنون، شكرا، هلا مرحبا، السلامة. سمعني

0: أكو تفصيلة الحقيقة ليش طرحت هذا الموضوع. واحدة من الأسباب اللي أنا طرحت الحقيقة إلى أنه أكو ناس مع كلمات الإطراء والمديح وخصوصا في بعض الأحيان عندما تكون في غير محلها تبدي شوية هيجي تنتعش أو تبدي تشوف التفصيلة معينة بحياتها أو تسد جزء من النقص اللي موجود أصلا في شخصيتها. فلذلك تلقى اليوم الفرد العراقي دائما ما يبحث عن كلمات الإطراء بدون عمل، يعني ما يمسوي شيء. تلقى مثلا واحد يقول لك والله أنا مثلا نفرض خلص أقطع على نفسي، مثلا تلقى واحد يقول لك إعلامي، وهذا يقول لك الله إعلامي، هو ما سامعني، ما سامع، مو ما يسامع أصلا، ما يدري بيان إعلام والله يا أخي أنت واحد من الأشخاص أصحاب الكلمة الحق والمدري شنو هاي. فتلقانا مثلا إذا كان عندي جزء حشاكم وحشا قدركم وحشاي طبعا أنه عندي نقص في جزء من شخصيتي أنتفخ، وماكو شيء، كل شيء مهم الموضوع، أنتو أشياء أصير بالون. فيظل هذا الشخص يقدم هذا الإطراء بحيث أني ألزمة لزمة. إذا كان أكو ناس قاعدين مجتمع شفتوا حتى هذا هو الإنسان ما عنده أي تواصل أو ممكن بس شوفوا شون يعرفني ويمدح شغلي ومدري شنو. وأكو ناس لا يعني ما تهم الكلمات، وبصراحة هذا أنا أعتبره يعني ما يهم هاي الكلمات، هو يبحث عن الإنجاز. لكن في غريزة الإنسان، في غريزة كل فرد اليوم موجود من 8 مليار كائن في العالم أو إنسان في العالم، يبحث دائما عن كلمات الإطراء أو كلمات المديح أو كلمات الثناء. في بعض الأحيان حتى ما أسميها إطراء، ثناء على عمل معين، على تفصيلة معينة، على شيء معين، على إنجاز معين، على مرات على وجود هذا الشخص، مرات شايفك وبين الحبيبين دائما يقول له مثلا، أو هو يقولها شكرا لأنك موجودة مثلا بحياتي. كلمات إطراء حلوة جميلة في وقت ما، البنات كلش يحبوها طبعا، البنات اللي يحبوها كلش هواي وفرحان بيها، اللي ما مسوي إنجاز كذب، اللي مسوي إنجاز تقول لك لا أنا ما أحتاج هاي الكلمة لأن أنا أعرف مكانتي عندك شنية، يعني طبعا مو فان كيلر بس يعني هيك. فالمهم، فإذا بالتالي هو سؤال حلقة اليوم، شنو الكلمة اللي أنت تشعر بالفخر بالإطراء، يعني الكلمة اللي تقال لك من باب المديح. وأرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 0780211 6117 وأيضا على 0700011 4115. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يا هلا. أهلا، معكم السلام يا معود. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا، الله يخليك. قل لي شنو الكلمة اللي أنت تحس بيها بالفخر؟
1: والله
0: واحد يقول لك يا من باب المديح.
1: بلاياك بالضيم.
0: بلاياك بالضيم، حلو.
1: وعدي طبع أساس سلطان من الشغل بالشارع. ما أخلي مرة ابنية توقف بالشارع،
0: شو سوي؟
1: ما أخلي ابنية أو مرة توقف بالشارع حتى عدة،
0: شنو تطبق
1: عليها؟ حتى لو كروة قليلة هاي. فأني أخذ دعاء الزيت مثلا، ألف رحمة على روح أمك جاب الزيت، يعني الحمد لله على ذلك.
0: زين، حلوة، خوش سالفة. أوكي،
1: والجماعة هسه هم تحت موسى الحلاق.
0: إيه
1: ودعتك
0: اللي بفهم دفعت للخلق إن شاء الله بركة. مهم
1: إن شاء الله.
0: طيب، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا على وبيك، مع السلامة. باي باي. هلا.

0: من الكلمات اللي يبحث عنها دائما الأشخاص اللي هم في عوائلهم. يعني ايش قلت انا؟ قلت اكو سالفة لانه الانسان بعض الاحيان يعني يكون مصدر المديح او كلمات الاطراء له بتكون مرات مثلا في بيئة العمل وفي العائلة، الاصدقاء المقربين، او ممكن في بعض الاحيان من شخص انت ما تعرفه اصلا. فلذلك اذا نتحدث احنا عن بيئة العمل، بيئة العمل قليل من أصحاب العمل طبعاً، وهذا واحد ما أعرف شنو اللي يعني شنو الفكرة فيه، إنه مثلاً في بيئة العمل إلى إنه بصاحب العمل، من يدير العمل، أو ممكن مثلاً رئيس القسم أو أي أحد من ذول اللي هم يعتبرون خلينا نقول قادة العمل، إذا كانت مجموعة يعني مجموعة أشخاص يقودون أو شخص واحد يقود، عنده كلمة مثلا الإطراء أو المديح أو الإيجابي أو التشجيع، هي تعتبر انتقاص من شخصيته. هم دائما هيش يحسون، يقول لك إنه أنا إذا قلت له هذا مثلا على شنو خلاص سوى ما سوى. دائما عندهم طبعا تتفيه للإنجاز الذي يكون حتى على كل المستويات، فلذلك تلقاهم دائما هم قليل تكون في بيئة العمل. على عكس طبعا بعض يعني هاي كان نادرا هسك، وهذا الجيل الجديد اللي اجى لما فتح بزنس، لان هو جاي اصلا من ارهاصات عدم العرفان والمديح لبيئة العمل، فتلقاه دائما يقول هاي الكلمة مثلا عاشتيتكم جيدة حلوة، فلان سالفة جيدة، فلان موضوع، وقام يسوون هاي سالفة الموظف المثالي وغيرها. البقية لا، ما قاضيها انه بس عايش الدور على اساس انه هو يعني بالإدارة وش. فتلقى بمناسبة ترى جزء من اللي نشوفه احنا اليوم في مجتمعاتنا حتى على مستوى المسؤولين، يعني تلقى مسؤول مثلا قليل هسه اليوم في دوائر الدولة، تلقى كتب الشكر والتقدير، حتى من اللي طيها مني على سويت لك كتاب شكر والتقدير، وهذه كانت الكتب شكر والتقدير قبل سابقا في النظام الإداري الحقيقي في المؤسسات، كان فد إنجاز عظيم وجميل. بالضبط يعني مثلا بالنسبة لي كشخص كنت دائما أحب المؤسسات اللي أشتغل بيها أن أخذ كتاب شكر وتقدير. ليش؟ هذا ينطيني، هذا يرفع من قيمتي السوقية بالسوق، يرفع من قيمتي إنه أنا داومت في فلان مكان مثلا هالقد عدد السنين عندي مثلا 3 كتب شكر وتقدير، فتلقاها حلوة من تقدمها للآخرين، ترفع من قيمتك السوقية. طبعا مو قيمتك الشخصية، لا قيمتك السوقية ترفع. فحتى الأشخاص اللي هم يكونوا موجودين اليوم في يعني بالحياة هذه خلينا نقول أو حياة العمل، ده ما يبحث عنها الموظف جميل يبحث عنها. طبعا الموظفين الدولة يحبون هاي سوالف مال كتاب شكر. ليش؟ لأن بها قدم، وكل مدري ما أعرف هاي الإجراءات، مدري كم كتاب يصير أكو فد شيء قدم أو سنة فد سالفة، يعني قدم سنة أو فيش مهم. فهذه واحدة من الأشياء اللي هي ممكن تكون مشجعة بالعمل، على عكس المدرسة أو اللي خلينا مو نسميها مدرسة قديمة، مدرسة قديمة كانت تمتدح. فعلى عكس بعض الأشخاص اللي هم اليوم يديرون دوائر حكومية، مؤسسات، قطاع خاص وعام، عندهم بالنسبة لهم كلمة المديح أو الإطراء أو الثناء على شخص قد قدم إنجازا جيدا، هذا جزء من انتقاص من شخصيته، فهو ما يحكيها، فتلقى عادي. يعني بالعكس أصلا ليش؟ لأنه هو دائما يفكر يقول لك أنا هذا مدحت مرتين. طبعا بالمناسبة هذا التفكير الرجعي، يقول لك أنا إذا مدحت مرتين راح يجي علي يقول لي أريد زيادة راتب، وهو قد يستحق طبعا بالمناسبة. يعني ماكو مكان أنت تدخل بي وتطلع ما في يوم سوي لك شغلة زينة، ما هاي يعني ما أدري شلونها، ما ترهم ليش باقي العد؟ ما هو المنطق هيك يقول هو مناسبة. يعني أصحاب الإدارات هم يعدهم، هذا أحكي عن العمل، لأن العمل واحد من الدوافع الإيجابية جدا إلى أن يكون هنالك كلمة ثناء، كلمة شكر، كلمة تقدير، يعني هذن الأشياء. حتى في بعض الأحيان مرات يقول لك العالم ما يخالف بسيطة، خلي ينطيني حالي حال البقية. طبعا هنا تنتهي قيمتها بالمناسبة. يعني مثلا يجي واحد يقول مثلا كتاب شكر وتقدير القسم الفلاني كله، طبعا هنا يختلط الحابل بالنابل، اللي اشتغل والما اشتغل نفس الشيء، القاعد وكان يكرس حب نفس اللي كان يركض ويسوي. فهي هاي طبعا ايضا هنا هاي يعني وجهة نظري انا كشخص، انه هاي لو ما سويها احسن، لان ما لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العموم عندنا اتصال، يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: يا الله
0: يا الله
1: الله يا الله
0: يا اهلا وسهلا.
1: احب اوجه ختام شكر وتقدير للسيد رئيس الوزراء المحترم
0: اي
1: على هالقرارات الحلوه الجديده.
0: حلو.
1: اي يعني بكت الله البنزين صار 150 يا ابو،
0: يعني صعبه عالميا، صعبه بالمناسبه مو
1: صعبه عالميا، صعبه
0: اي صعبه ما
1: هو حلم حلو
0: يعني 150 دينار ايش قاعد طلعنا 10 سنتات وغيرك يبيع دولار ونص ما ترى مش ما ادري
1: ايش فكرت ثاني؟
0: اي
1: فكرت اضرب التانك من جوا
0: ارد افول الفول واطلع يخلص عيب كيفي
1: يخلص وارجع افول. شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: الله يخليك. يلا شنو الكلمه اللي تحس بيها انه هيك بيها فد نوع من النشوه بالنسبه لك او احد يقول لك اياها من الاشخاص بدون ما تنتظرها؟
1: بالعمل يعني الجناب كانت تناولت موضوع الادارات.
0: نعم.
1: والهاي وتدري هسه هم كلهم يعني مع احتراماتي لهم فلوس يعني فلوس وصاروا مدراء ولا مو مدراء بس يعني مو لان صاحبنا مدير ماتي حباب
0: طيب
1: عده فقره اللي ينزل له عشيدك بالجروب بنحسب كل عشيدك ب 25
0: ها هيك حلوه
1: أنا ذاك الشهر حصلت أربعة عشيدك
0: زين هاي هو يعني أنتوا اتفاق هذا بالعمل؟
1: اتفاق بالعمل
0: ها
1: فالعشيدك محصورة
0: ايه.
1: شلون العافية مال قبل؟
0: إيه عافية
1: العافية مال قبل هسه يعطي مليون
0: ايه.
1: قبل مدري جد كان يمكن مليون مدري 100,000
0: إيه هسه 25
1: هسه العشيد ما أنا اقترحت عليه قلت له أنت إذا ما تابع عشيدك ومثلاً إذا مشكلة ومسحب لحيتي ومدري شو
0: ايه.
1: هاي السؤال ايه. لمن يعني لما عنده مصلحه يخابرني يقول شلونك اقول له على السريع من الاخير وين عندك مشكله رايح حالها بس اعطيني لوكيشن او اعطيني نقطه او مكان
0: زين
1: يخابرني ها انت وين قلت له معناته تريدني تعارك
0: زين
1: ها حبيبي معناته تعال جيب لي فلوس
0: ايه حلو
1: احنا هاي
0: شفرات
1: ايه. خلنا نختزلها اي بالضبط خلنا قال شلون قلت له انت مو بس انا كل الموظفين اللي عاش ايدك فشي رمزي عشر هو قال 10,000 قلت له 25 حلوة
0: ايه.
1: وما حتأثر يعني على المؤسسة 25,000
0: ايه.
1: هم حافز وهم يعني إنه واحد يحس بالفخر إنه أنا منت من هاي المجموعة لما شلون يقول لك لما أسوي شغلة حلوة مو بس عاشيدك روح امسحي لك بالحائط
0: طيب
1: أنا أبذل جهد حتى أقدم منجز حتى تجيني 25 أنا مو أصرد ب 25
0: ايه.
1: بس قلت مثلا هاي 25 قلت الله شاهد عدي حلوة أكثر من الراتب الكامل.
0: صحيح.
1: حتى مثلاً الراتب وما أدري شنو بس لما تجينا هاي 25 والله هاي 25.
0: أه.
1: بصراحة استعجز بيها أكثر من ما الراتب عادي. حتستمع خلي ودي. بس لما تجينا هاي 25 لا والله. لطيفة.
0: نعم.
1: على الصعيد الأهل. والأقارب والهاي مين يدومك. الوتر الحساس.
0: إيه.
1: الفرح مع روحك حج.
0: إيه بالضبط هي. هاي اللي تخرب الدنيا.
1: وشان ميت عاجز. يلا ميت عاجز وين؟ تعال ودينا الطرمين.
0: يابي.
1: اجيب قبل قلت لك ماكو شيء امان. سيارات ماكو بالشارع، بسات ماكو. فيروح بربع ساعة ويرجع
0: بربع ساعة. عافية بربع ساعة هسه شايف.
1: كل شيء قلت له قطعتات ودنيا وسيطرات وهاي. اللي هم الاهل والهذول. اما
0: طيب.
1: الاصدقاء عندي شريكي واحد. اريد اناشد عليه بس تخلصوني منه.
0: يلا اوكي.
1: يخابرني ها بلبل
0: ها
1: انا وياك اليوم
0: ايه وين وياك؟
1: مقرم
0: وين وياك؟
1: انا شاشتري هو وياي
0: ها شاشتري ليش اشتري لك؟
1: شاشتري
0: ايه
1: حتى حسب حسابه انه هو وياي بنه انت بلي ها بلبل اليوم وياك
0: انت
1: مقرم قبال بيتكم روح اشتري انت ليش تعتمد عليه؟ خب عرفته من قول امير
0: لا لا لا درباك لا تقول اسماء الله يخليك لا تقول
1: مو امير يا ابو امير خلينا نشتري خلي يجيبوا لنا سته وانا ضمن يمي
0: ايه.
1: يلا لا انا وياك ايش يصير انا وياك؟ هذا
0: ايه.
1: يقصون طالع لي بالسحبه الله يخليك
0: والله ما ادري
1: كورلا ما بعتني اياها
0: وطيت الحل هسه عادي ايه.
1: والله بالسلاطين يمكن
0: قول قول قول ذول اخذوها وخلاص بعد شنو اللي
1: يصير المربع راحت
0: ايه ايه وروح روح قول له سالوهم قول لهم وينها
1: لا من داعي
0: اي
1: هذا هو راح يعني احتمال يسكونه
0: جوا مثلا
1: بعد يطلع من يباعي بيها
0: والله ماكو احد طيب
1: عالم تعبان فقلت لك هاي الاهل
0: اوكي ايه.
1: جانب العاطفي
0: نعم
1: والاصدقاء بلبل وهاي
0: عاشيدك جيد طيب
1: سلطان 25
0: ما قلت لك لا
1: ها
0: ما مشمولاني. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، اهلا بك، مع السلامه، باي باي.
2: اكتب رساله الروح بيها احبك انا، ويغيب عن عين الوعد واتخيلك دزي.

هاي واحدة من الأشياء اللي ما بين الأحبة أيضا تكون. طبعا هنالك كلمات ممكن تكون هي عبارة عن شفرة جميلة بالمديح من خلال طبعا ذكرنا احنا بالعمل هسه نذكر ما بين مثلا الأحباء أو خلينا على الأحباء خلينا نحكي على العائلة. على العائلة حلوة من يكون هنالك مثلا تشعر إلى أنه هذا المقابلك أو أخوك أختك أمك أبوك قرائبك أي أحد تحس إلى أنه هو مثلا يشعر بالعرفان لمنجز أنت سويت الهيا أو يقدر. طبعا يا مشكلة عندنا بالمجتمعات عملية التقدير للعمل اللي أنت تسويه مهما كان بسيط. يعني مثلا أكو واحد يقول لك

0: دكتور، اخبارك انت؟
1: الله يخليك يسلمك
0: عمار. قلنا ما ضام من نام شغلات يمنا يسرى جربان اكثر القائش محشر.
1: لا لا ما مو يمه
0: ليك اي شيء جوز
1: لا لا ما لان هو يعني حولهن كلهن وداني ولا صديق انا اعرف اسمه.
0: الو ليش ما خلاني يمك؟
1: مو يعني يدري امن البزون شحمه
0: حجي اكو اكثر من الامانه مالتك
1: اردبجي
0: حجي غير الترئيس
1: والله
0: يمكن عمار مفتهم الموضوع غلط
1: يمكن صدق يمكن مفتهمه غلط
0: والله العظيم.
1: طيب شنو قل لي
0: اقول لك ابو صلابي
1: شنو الكلمه اللي تحبها
0: كلمتين
1: اي
0: يعني من اسوي فد شغله
1: اي
0: او كلفون الشغله ابوي يقول لي انا اشكرك واشكر جهودك المبذوله
1: اي حلوه هاي
0: حجي اقوم امشي على راس اصابعي
1: اي اي اي
0: تعرف هذا اسمه اختار الطاووس؟
1: ايه زين يعني تحسها حلوه من عنده لو تحسها هي حلوه الكلمه؟
0: لا احسها لا والله سلطان شغلتي يعني حلوه من عنده لان انا ما متعود يقول لي شكرا جهودك المنزله
1: ايه
0: قول له مصطفى
1: ايه سوي فلان شيء
0: كلموك
1: ايه زين
0: مصطفى
1: اوامر زين هو شنو اللي يخليه يقولها؟ انت ملاحظ مثلا انه شنو اللي يخليه يقولها؟
0: يعني مال كلمة مصطفى شو مسوي
1: لا لا انه انه اشكر جهودك المبذولة مثلا يعني يا مرحلة يوصل يعتبر شيء هذا يجب ان يشكرك عليه
0: يعني مثلا من تطفي الجوازة مال الكهرباء
1: اي
0: يا روح لابو المولد
1: انه تكون مبادر خلينا نقول
0: اي
1: اي ما يطلب منك شيء انت تبادر
0: سيارتي ما كفت تعال خذ لنا غراضك اللي صار حول بكل سيارتي
1: يعني من انت تبادر هو يشعر انه لا هنا تستحق انه انت وانه هو يشكرك
0: صحيح
1: اوكي طيب
0: بس هاي تصير من السنه الاستلام الصلاه
1: اي هاي مو ما حد متعود عليها انت قصر يعني انت ما شاء الله انت ما مقصر يعني طيب اوكي
0: حجي زيدي بيرد لعلاس ما
1: لا لا بس عوفه تعوفه الشغله حاميه الحديده وابوك يروح بالرجلين عوفر ابوك ايش ما
0: بيه ما لي علاقه بابوي عندي عندي جماعه اللي بيهم بدايه
1: قامرة 911 قولهم
0: اي اعطيك خبر ابو صلاح
1: ايه ايه
0: انا احب
1: ايه الستر اي ادري بك انت تخبل بهاي السالفه انت شنو انت ايقونه مال الستر انت حبيبي تحياتي لك يا حبيبي مع السلامه هلا بك
0: هلا سلام
1: ناخذ ويانا اتصال الو
2: مرحبا
1: يا اهلا
2: شلون الامور؟
1: شلون الامور؟
2: شفت يوميا قلت اتصل
1: شو شو تتصل ما ينفصل
2: اي اويلي
1: الله
2: الله جسمه السوداني قبل بس مو السوداني هذا راح يشيله لا هذا شاعر يا معودي
1: يوسف السوداني يوسف السوداني ابو يعقوب
2: ابو يعقوب شلونك حبيبي؟
1: شلون الأخبار؟
2: خير وأنت طيب.
1: طيب شنو قل لي؟
2: هاي أحلى كلمة أحبها مال عشتيدك.
1: عشتيدك؟
2: إي خاصة من أسوي طبخة يعني ماكو بس أنت ذيك المرة تنمرت تنمر علي خليتني أكره حتى الطبخ.
1: يا طبخ وين تنمرت؟
2: وين؟ الزلاطة.
1: غير ما طيبة. شوف
2: أنا إيش قلت لك مو طيبة.
1: إيش قلت لك العداني؟
2: الله اكبر عليك
1: يقول لي ايش قلت لك شنو شلون وصفتها ايش قلت لك يا
2: كرهتني بالطبخ والله
1: والله ما هي ما طيبه الثانيه انا قلت لك على الثانيه كانت طيبه بس ذيك ما طيبه ما حبيتها انا
2: هي اذواق طبعا
1: هي اذواق اي ولا احنا كنا ما حبينا
2: اي كنا تحبوها كنا ما يحبوها
1: اي بس احنا نطلبك
2: امر قادم
1: ولو الظروف هاي هسه طلب لازم نعفيك منه
2: والله شوية بعد يمك
1: بقت عمي شبيك والله 92 ورقة وقولهم عمي ذولي أخذوها شبيك
2: لا ذولي دوروا مال ميت أهلي شبيك عبالهم ورثة
1: لا باوع هي 92 ورقة وهم قولهم ذولي أخذوها وروحوا حشوياهم قولوا لهم وينها وريد ازلمي طبعا على ذولاك يقولهم شو اسمه يقولهم وينها
2: مو خلي رجال يقول لهم وين
1: خلي رجع روح اقول لهم وينها يعني والله العظيم وداعتك انت تدري ايش يصير كل شيء ممكن ينحل الا بحثيه بالاخير فيقول انت شنو تنت انه براجع عمر تلخ قال تعال افطر مرت اللخ يلا
2: صح
1: اي بقى حلوه
2: والله حلوه نروح يم نشوان
1: الله
2: الله اكبر
1: الله اكبر يا يابي ها وعمي علي بعد
2: ونعم
1: اه هو
2: ونعم
1: نروح بغداد نرجع اربيل
2: هاي
1: شلون ليش ما حد يدري
2: ما يندرى هذا والله الموجود
1: اي والله هذا العدي طيب تحياتي لك وميض الجميل شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي
2: هلا بك
1: مع السلامه باي باي طيب مستمعينا خلينا نسمع اغنيه بعدها راح ننتقل الى فاصل ونرجع في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق تحيه لكم جميعا اتمنى تتابعون وتقولوا لنا شنو الكلمات اللي تحبون ان يطرى او تمتدحون بها

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراس أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. التربية: إكمال عملية التصحيح لدفاتر الثالث المتوسط والبدء بالتدقيق. أمين بغداد: التحول الرقمي مشروع استراتيجي متكامل، وتطبيق هيئة خدمات بغداد خطوة مهمة. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزة 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعته مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: تبدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا.

0: طيب مستمعي رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق. وسؤالنا يقول شنو الكلمة أو الجملة اللي أنت تشعر بالمديح والإطراء بها لما واحد يقول لك إياها؟ وكل واحد طبعا بينا كفة كلمات معينة إذا كانت تقال إلى من خلال العمل يا حلوة، إذا مثلا كانت تقال بالعمل أو تقال بالعائلة أو تنقال إليك من قبل أصدقائك المعارف أو حتى الناس الغربة بالشارع. وهذه واحدة من الأشياء اللي الإنسان مرات تحفزه إلى أن يقدم أفضل، أو في بعض الأحيان هي ممكن تكون تناغي الغرور اللي بداخله. أكو هيك وأكو هيك، والموضوع نفسي طبعا أكثر مما أنه هو خلينا نسميه حقيقي. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-115 و 07-8-02-11-6-117 وأيضا على 07-70-11-4-115 بإمكانكم أيضا الاستماع عنا طبعا أيضا من خلال التطبيق اللي هو الرشيد FM. تقدرون تستمعون هناك وتكونون ويانا طبعا على الهواء مباشرة من خلال الاستماع أو الاتصال بشكل مباشر. عندنا شكرا. يلا عندنا مكالمة، تفضل. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا ومرحبا.
1: يا مساء سلطان،
0: الله يخليك يسلمك. أهلا هلا، تفضل. ايه
1: انا عبودي من مرداد.
0: اهلا بك يا عبودي. السؤال يقول شنو الكلمه اللي انت تحب انه حد يقول لك اياها كجزء من المديح بعد الواتساب مالتك؟
1: انا احب اقول لك انت بطل.
0: انت بطل، اوكي. طيب طيب، حتى لا تتعب، تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، يا هلا بيك، مع السلامه، باي باي. حتى لا تتعب، حب الدنيا مني.

اي والله بس قبل شوي واحد فات موكب ساعة الحرية ما ادري مالي ذبح روحه واطويق ووقفوه بس همسين سريع فوتو يدرون الشارع مشتد يقول لك خاف اللح وياه والعالم شو اسمه هو هم حلو بس فاتت اخر سيارة تحرك السير بدون ما المرور يأشر بحيثك وحدة سيارة بقت مرافقة تبقى اخر وحدة تسوي قطع بقت محصورة بالزحام ظل يدق هورنات ما العالم ولا يمها

0: في حياتنا أيضا عندنا أشخاص إحنا مرات يمتدحون من باب المذمة، أو التي يسمى كلمات الحق أو كلمات حق يراد بها باطل، إنه واحد مرات يمدحك بسالفة بس مجرد إنه حتى ممكن يسئلك، وهذه هي تعتبر أسوأ من المديح نفسه، لأن مرات الإنسان لما يعني يتعرض أو يقدم إلى مديح هنا يكون أكو في التفصيلة كلش صعبة، إلى أنه هل هذا المديح هو مديح نابع من طيب خاطر، لو هذا يريد من عندك مثلا شغلة. طبعا هاي واحدة كثيرة من الأشياء شايفة احنا نشوفهم ذولي اللوجية الملقلقين، من يجي مثلا شخص مسؤول أو شخص ذو نفوذ أو شخص عنده فد مساحة معينة، ويجي لك واحد وانت ومدري شنو يسولف لن سوالف مو طبيعية، بحيث مرات تتصف ونقول هل هذا الشخص هو نفسه اللي أنا أعرفه ميم الموضوع. وهي واحدة من النقاط المهمة جدا اللي الحقيقة نفخة الكثيرين ممن اليوم احنا نشوفهم موجودين في مجتمعاتنا. وقصة طبعا اكو عندنا كلمات المديح هاي مال مثلا، هي هاي طبعا ما اعرف انا ليش دائما تقال بهذه الطريقة، انه بصوت ناسي او بهذا التون بالضبط، فلان جاي شوي دير بالكم، وفلان منه، فلان شخص اليوم يتصدر مشهد مؤقت، كنا نتصدر مشاهد مؤقتة، كنا احنا اليوم كنا نتصدر مشاهد مؤقتة، وهذا المشهد المؤقت اللي احنا نتصدره او المكان اللي احنا نتصدرها او المنصب اللي احنا نتصدره او الوضع اللي احنا نتصدره بصفة مؤقتة لم يكن ليصل لك لولا كان او لما جئت بعد غيرك. فبالتالي يعني على كيف احنا مجتمع نكبر هاي الاشياء. لذلك انا ذكرت سؤال اليوم مال كلمات المديح، هسه نحكي عن كلمات المديح اللي هي بها ايجابيه، بها انجاز، بها اشياء حلوه احنا بالنسبه لنا. بس تخيل هذه كلمات المديح تتفاقم وتصير كل كبيره بالنسبه للاخرين اللي احنا ننفخهم، لان على مدى مثلا ذني او البارحه من البارحه لليوم انا شفت ليش جبت له، قلت لك تجيبها مصعب بلاكس اصلا بيها. احنا شفت فيديوهات هذول الاشخاص اخر مره، مو يلا ما خاف اسامحك احبك انا، اللي صاير انه هذول الاشخاص على كميه الناس تمدحهم وصفق لهم وتسويهم. لا والادهى من هذا البارحه شخص ذكر في السالفه كلش حلوه، حزام يمكن حكاها، قال شلون راح نتعامل احنا ويا الناس اللي انتخبتهم اللي ما مذكره بالمديح، هذول هم يجون على سالفة المديح. بس هذا المديح اللي بيني فاق بصراحة هو هواي طبعا موجود، ليش واحد مو قليل قليلين في أقلالة هواي كل شو واحد، بدليل احنا نشوف همين اكو واحدة من الأدلة لما يكون اكو عندنا مثلا شغلة يم شخص صاحب نفوذ او باور او هاي، اكو انحناء، اكو حركة جسم اللي بيها جزء من الانحناء باتجاه هذا الشخص، انه اشوف ابتسامة من هاي على مضض وخجل. يعني لازم احنا نعرف الى انه هذا الشخص نفسه هو عبارة عن شخص يعني مؤقت في هذا المجال. ايها شفتها نزلت المن هاي اي مو اكو سالفة، يمكن احتمال راح يصير جيب الفلوس اطلع. على العموم اكو هيك والله ريحة، لا طب مكانه. فنرجع لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. بصراحه انا ذول المشهد مالتهم ما ادري يروح مبالي. بالمناسبه يعني حتى اكون صريح وياكم جميعا كل اللي يسمعون، وقد توصل لاتباع هؤلاء هذا الحكي، اذا بقوا او تحاكموا او طلعوا او سووا تسويه، هاي كلها سيناريوهات مطروحه، ورجعوا بمناصبهم غير مناصبهم، يعني شوف شنو هي السالفة، ما أتراجع عن هذا الكلام هم وغيرهم، تمام؟ يعني حتى يكونوا بالصورة. على العموم فإذا بالتالي كلمات المديح اليوم هي موضوع حلقتنا. شنو الكلمة اللي أنت تحس بها بالفخر أو تشعر بها أنه أنت انتشيت لما يجي واحد يقول لك إياها؟ بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 072 0-114-115.
1: يصير هيك انطع عمر وما يوافون العمر، يصير هيك اتعب الهم بس يجازوني
0: مويه فيها ريحه.
1: يصير هيك

0: من يكون أنت عندك شخص شخص في حياتك دائما أنت قريب من عندك دائما ما تحب تمدحه، وهذا تحس جزء من شخصيتك أنت، وهذه يعني بصراحة تحس إنه دائما هذا الشخص تحب تمدحه. من أم هذولي؟ هذولي هم عائلتك، دائما تحب تمدحهم أنت على إنجاز، على سالفة، طبعا خصوصا صير ويا أولادنا. الأولاد دائما من يسوي صورة عافية وعاش ديدك، طبعا كلمات التشجيع هاي للآباء والأمهات اللي هم يربون بالطريقة الحديثة للتربية اللي المبنية على التشجيع، مبنية على العمل، مبنية على التفاصيل. فلذلك تلقى يحاول أن أو هذا الأب أو شوف يعني هو الأب أو الأم دائما ما يحاول أن يقدم شيء إلى ابنه بكلمة معينة أو البنته، فتلقى يتفاعل كثيرا الابن. طبعا كلمات التشجيع هي حلوة جدا، فتنمي شخصيته للشخص نفسه. وأما الكلمات الخاصة بكم كأفراد، أنا أحس لأنه يعني اليوم هو على شحة الاتصالات بصراحة، أحس لأنه ما حد يحب المديح. مع العلم إحنا مجتمع أكثر مجتمع يحب واحد يمدحه على الصعدة وعلى الناس له. وخير دليل على ذلك أي واحد بيكم اليوم إذا يخابر يقول له أهلا مرحبا تفضل أوكي شكرا اتصالك، راح يقول أستاذ بيك شي زين. بس هاي لا، شوف أنت من تريد تطلب شغلة من واحد أنت رايح تشتري عليه، السلام عليكم السلام، عندك مثلا شاي؟ يعدي شاي وين؟ هناك. اوكي تفضل، ممنون، شكرا جزيلا، رحم الله والديك، كلمات الشكر. تقول لي هاي آداب؟ آدابي بس ماكو داعي هلقد كمية بيها. ولا مثلا ما تريد انه مثلا بلا زحمة عليك الله يحفظك، ممكن بلا هيك التودد. اذا هذا الجانب هاي مرة حكاها ممثل مقدار ولا ما اتذكر اسمه، هسه اتذكره، كان يحكي على زوجته يقول يعني جاب البيبسي ما ادري شلون، فهي القصه هيك موجوده على اليوتيوب طبعا، يقول الى انه حكيت وياه بطريقه توسل او تودد عاليه جدا وبلا زحمه عليك وممكن ومن فضلك وراح اتعبك، على مود هي تشتري منه بفلوس. خلينا ناخذ يعني اتصال، خلينا نشوف شنو الكلمه اللي يحبها الشخص. الو، قطع اتصال، جيد ناخذ اتصال اخر. الو
1: مرحبا،
0: يا اهلا،
1: انت ليش تلعب بالثوابت؟
0: انت تحب هاي السوالف،
1: انت ليش تلعب بالثوابت؟
0: ليش العب بالثوابت؟ شلون يعني؟
1: يعني هذا من جاي يشتري شاي حبيبي ممنون وتدلل ويعطي ويا علاقه وعلاقه يعطي قوري يخدر بي وما ادري شنو. انت جاي هاي ثوابت حبيبي، هاي ثوابت عراقية يعني ما يلعب ياي.
0: شرفك يا مصطفى، حلوة هي هالقد هالقد كميتها؟
1: يعني
0: انت تحبها؟ صراحة
1: غير؟
0: ايه
1: لا ما مبالغ، وبالمناسبة انا خبرتك انا ما عندي اي كلمة مثلا يعني المديح.
0: ما تحب واحد مثلا يقول لك كلمة اطراء، مديح، سالفة، شكر، يعني كلمة يعني تحس بها بالنشوة؟
1: عسى مصلحة، عسى يريد لي، عسى بيسلك لي.
0: لا والله
1: والله العظيم والله هذا الشقة
0: زين.
1: فأنا يعني من البشر اللي يعني ما تستحق، أوكي مثلا خلصت شغلتك أوكي عشت إذك جاءت اشتريت من محل تشتري بفلوسك فما يحتاج، كل من عنده شغلة خلاص خلاص على مال ما تستحق أبد
0: أبدا
1: أبد أبد أبد والله أحسها يعني أوفر. أوكي بين رجال ومرته ممكن أبو ابنه يعني أوكي
0: زين. شنو أكثر كلمة تحبها أنت مرتك تقول لك إياها كشكر؟
1: والله هي شوية مبدعة بهيك شيء.
0: إيه
1: عايشينك أبو البيت، إحنا بدونك نضيع ما أدري شنو، هذا سكران جايب كذا طشي. إي والله العظيم
0: لا هي هي هي هي هيك طبعها، لو هي صدقها طالعة من عندها ما أكو أكو مناسبة، أكو طبع عائلة، هو ما هيك يعني،
1: هو طبع عائلة هيك يعني. أنا التمست هيك شيء بأمها مثلا مهما تسوي حتى لو شيء بسيط هم كلش يعني يثنون عليك ويحترمون هذا الشيء ويقدروا هيك شيء. شوف أنت يعني مثلا هذا نفس الكلمات إذا قال لك يا مثلا غير واحد تعتبر غير فكرة، يعني تعتبر المنطق يختلف هنا شكل وهنا شكل.
0: صحيح.
1: فأنت إذا سمعتها مثلا من مرة أو من أم تختلف هاي من أن تسمعها مثلا من صديق أو زميل عمل.
0: طبعا طبعا 100% وقعها والشخص نفس نفسه وقتها
1: ووقتها ويجوز أنت نفس الشغلة جايبها
0: نفس
1: هي نفس الرقية جايبها أنا جايبها للشغل.
0: صحيح. الولد بالشغل يقول لك أوكي عشتيدك حلوة هذه كم مليون وشكرا وهسه نسوي بينا
1: والله لا أول بالبيت تختلف.
0: إيه صحيح.
1: أنت دا تلعب دا تلزمنا من جوا هيك من جوا القلب هيك من جوا حيل
0: من جوا القلب
1: من جوا القلب لحقك عادي والله لو ما لعقة كانوا جونا حتى لو يدرون معنا فلوس كانوا مجانا
0: كان شملونا بجماعة جسمة الجمعة مباركة
1: أما تلا شفت هاي الملابس اللي لازمها وين الفلوس
0: اي خطية حلوة بس ها بس هاي
1: يطلع
0: اقول لك هسه هي هاي لا للكشخه لا للش اسمه لا شنو الفكره
1: والله اصلا يشوك
0: سو حساسيه
1: والله عم ذا البس يطلع مو حلو والله يطلع مو
0: والله مو حلو
1: والله العظيم مو حلو لا تطلع عليه الفلوس مو حلو بعد
0: ان الحلوات يطلع مو حلوات هسه
1: انه والله العظيم على اللي يسمو حلو عليك انا
0: بس بس هو زينه وخزينه
1: اي يا عالي زينه ايش عليها زينه
0: والله انت تحكي ما تحكي والله العظيم
1: حبيبي حبيبي
0: الله يخليك طيب تحياتي لك ابو الصوف شكرا جزيلا هلا باي ناخذ ويانا اتصال الو ماشي خاف ما عنده رصيد الو صدق يلا يلا بالله يا الله يا الله اول مره بحياتك هاي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم صفوان.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: شلونك مولاي؟ شو اخبارك؟
0: يا هلا.
1: صحتك عافيتك؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: سولف لي.
1: ان شاء الله تمام.
0: الله ان شاء الله انت تمام. حياتنا تمام احنا الحمد
1: والله
0: لله والشكر.
1: بس حبيت اعرف المكان اللي وديت لك اياه شلونه.
0: والله سعره مو غالي.
1: والله العظيم
0: والله العظيم شنو
1: بالقران
0: بيت باسوأ منطقه ببغداد هم اغلى من عنده.
1: بالضبط. مو مراسك بارد ومرتاح؟
0: اي والله احسن لي بالله.
1: وعندك يخت صغير
0: شلون جزيره ولا يخت ما اريد حتى يخت ما اريد
1: بالضبط. يعني بس وسيله اتصال على مود يجيب لك اكل وشرب.
0: ما لا يجيني ولا اجي ما اريد كل شيء ما اريد. انا اسوي انا ازرعهم بالحديقه. عندي حديقه وحلوه وتخبل وجميله
1: حديقه شفت شلون بنص البحر.
0: اي والله العظيم
1: بس انت والله
0: والله احسن لي ابقى بس انا رب العالمين احسن لي والله من البشر.
1: يعني انا صدق سلطان بالقران لو عندي هذا المبلغ وهذا الصدق المكان يعني موجود بالحقيقه وللبيع. والله العظيم وحق هذا القران اشتري.
0: اي والله يخبل
1: وحق هذا القران اشتري.
0: ايش بك هسه
1: ما تردد ثانيه
0: هساني. هوايه اكو ناس كانت يعني بصراحه عندها تحفظ على موضوع يعني قريبين من عندي من اشتريت بيتي هذا وبعيد وانت شو موديك لهناك وما ادري ايش. قلت معلم انا ارتصر بعيد هسه ما رد احد يجيني. مو شلون نجيك انت ما رد احد يجيني هسه خلص انا بدي اعيش وحدي هناك. شو علي خاص
1: بالضبط.
0: والله قوه ما رد اشوف احد
1: بالضبط. يعني على قولتك على قولت المرض قل انت انت تعيش بوحدك هناك. انت قل انت اللي تحب العشره. قلت لا والله
0: لا خلاص كافيه. هي هنا
1: كافي. قلت له من العشره وكافي من دخت الراس ووجع الراس.
0: طيب شنو الكلمة اللي تحبها أنت كإطراء كمديح واحد يقول لك إياها إذا سويت في حال شيء جيد إيجابي؟
1: يعني هاي كلمة مثل عاشت إيدك أنت خوش إنسان يعني ما جاي توقف مثل مواقف حلوة كذا يعني هاي الكلمة.
0: طيب
1: هاي يعني كلمة عاشت إيدك يعني الماشي عدك
0: عاشت إيدك تحبها أكثر؟
1: أي والله تونس علي هاي الكلمة حلوة يعني شلون يعني هو في الكلام عندنا ماشي بالعراق. عاشت إيدك بطل سبع ما اعرف شين هذا المديح ماشي عندنا. حتى عندي بالبيت اولادي نفس الشيء اقول لهم هذا ابن ابراهيم ولا ابن الكبير ولا حسين. عاشت ايدك بابا بطل سبع انت. تلقى ثاني يوم يشتغل مثل الناعو.
0: اي عافيه ياكل اكل الشغله.
1: بالضبط. اي
0: هي كلمات يعني مناسبه ومشجعه وحلوه.
1: حلوه.
0: اي
1: انا اعتبرها حلوه يعني ما اعتبرها في الشيء يعني انا حتى لما اطلب للمحل السواق صراحه من السواق ادفع الفلوس المسواقه اقول له احمى الله والديك جزاك الله الف خير وربي يوفقك ان شاء الله. مو شغله الواقع بس هو هذا طبعي.
0: بس مو تحسه هواي هيك شيء هالقد؟
1: هو انا بالنسبه لي ما احسه هواي. انا بالنسبه لي احسه شيء عندي طبيعي.
0: اوكي
1: والله العظيم انا طبعي هيك. ما تكذب عليك انا احب يعني
0: صادق
1: الشخص يعني. اخذ عنده سلعه اقول له احمى الله والديك مشكور جزاك الله الف خير ربي يحفظك ان شاء الله. هاي اي والله.
0: طيب حلو.
1: يعني اي شخص.
0: ايه
1: سلطان.
0: طيب.
1: اي والله.
0: ممنون منك هاني. شكرا جزيلا لاتصالك.
1: حبيبي بعد قلبي سلطان.
0: تحياتي لك حبيبي. هلا.
1: الله يسلمك بعد قلبي. الله يسلمك.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية عليكم.
0: مساء الورد يا هلا. من جاي؟
1: حياتي لك استاذ المستاقين.
0: الله يخليك يسلمك. داعشوق من جاي؟
1: ابو شهد.
0: اهلا يا ابو شهد، شلون اخبارك؟ شو ماك مختفيت؟
1: اي والله ما اعرف شنو التغييرات بالتوقيت، ما اعرف يعني ما اعرف شنو صار. ما اعرف هاي الاغنيه كان طالعه منه بيقول
0: هذا shape of my heart اسمه الاغنيه، المطرب اسمه Stink. اي shape of my heart، المطرب اسمه Stink، الفيلم اسمه ليون
1: ليون هذا الاساسن بروفيشنال، يعني هذا
0: شنو البروفيشنال
1: هذا يطلع. ليون جارينو هذا القاتل
0: جارينو. ايه
1: ويا ما تبدا هاي
0: ما بالضبط. اي هو هذا، هي الاغنيه
1: هو اسمه ليون ذا بروفيشنال، يعني
0: اتذكر يمكن اعتقد انا يعني. ايه
1: اي حلو كان كلش حلو. في اسمها اوضه نسيت اسمها الممثله هاي ما تبدا كان تحدها
0: تولاي اي تولاي يمكن
1: طلعت بالستار وورز يمكن.
0: اي
1: مو صح؟
0: اي هي نفسها تطلع بالستار وورز
1: ذاكره.
0: بس هي هاي الأغنية مال ستينك، هي هاي كانت من أشهر ولا تزال طبعا من أشهر أغاني، واللي حقيقة ما كان أحد يتوقع إلى أنه هي ستكون بهذه الشهرة، واللي أشار إلى هذا الفيلم إلى أن الأغنية ما تنشهرت قبل الفيلم أو أكثر من الفيلم.
1: يعني مر علي بس يعني سمعتها من خلال التليفون، يعني وهي فتحت الخطة مو كلش واضحة الكلمات.
0: لا لا
1: يعني الريزم الجنرال يعني واضح عندي.
0: أي
1: هذا الشيء أنا سامعة قبل.
0: أي سامعة مر علي.
1: بس أي نو موفي بتاعه نو موفي نه.
0: زين تعال قول شنو الكلمة اللي
1: الموسيقية.
0: أي شنو الكلمة اللي أنت تحب إنه أن واحد يقول لك إياها دائما أو مو دائما وإنما تحب واحد يقول لك إياها؟
1: أي لا مو ما يعني ما عندي هذا الشيء، بس أنا أحب جهالي من يصحوا اللي بابا أربعتهم كل من يلفظها بطريقة تختلف.
0: ها شنو حلوة زين.
1: اي ما اعرف شلون. اي والله يعني شهد اول وحده عندنا.
0: أي.
1: اول طفل عندنا.
0: اي
1: ولولو الاخيره
0: زين
1: وبينها علي وعبد الله. صدقني انا يعني هو قد اكون يعني الواحد يقول هذا يبالغ او
0: مبالغات،
1: انا يعني اسمعها. أي. اسمعها بطريقه تختلف، يعني مثل بابا هيش يعني.
0: أي.
1: اكو تون بالموضوع.
0: اي كل واحد تحسه شكل يقولها.
1: اي احس كل واحد يلفظها بطريقه تختلف. يعني النوتة مالتها تختلف
0: عندي يعني.
1: اي مع العلم شهد هسه هم المفروض ما يتمون هذا الحكي، ما خليهم يتمون.
0: اي بالضبط.
1: شهد عمرها 20 سنه
0: ولولو
1: عمرها سنتين وشهرين وبينات الغيره ومتاكس
0: والله
1: يعني. اي والله يعني يعني لولو مثلا من اجي جاب لي بيضة أو بيضة هاي ما قال لا بس غير
0: بيضة
1: جاب لي بيضة بس أنا بيضة
0: يا أبي.
1: أي لا لولو عندنا لولو زعيم ميليشيا كلش قوي
0: مسيطرة هي. طيب يعني إذا أنت هاي الكلمة تحسها كلمة مديح من واحد من هم جهالك يقولوا لك إياها أو أولادك يقولوا لك إياها؟
1: ها شلون أوصف لك؟ يعني المشكله بدت وي شهد، هي مو مشكله يعني
0: الفكره.
1: انا اجيت كنت اشتغل بمحافظه بعيده وصار انه وقت الولاده لازم لازم تجي شهد في الدنيا. فقلت لهم انا جاي يعني مسافه الطريق وامشي بسرعه تتبنى امانيه. فبالطريق جاي وصلت تقريبا المشروع الوحده. فخابرني نسيبي علاء. قلت له ها علاء جار اسمع صوتي تقول يعني هيتي ماكو. فثق بالله من التليفون الاذاني القلبي
0: زين
1: الهسه يعني اتذكر اللقطه يعني تعرف
0: والله.
1: اي والله فبدا تعلق. زين هم ذول اطفالي انا يعني. فالكلمه اللي لفظوها المصطلح اللي يستخدموه الكلمه اللي يستخدموها وياي مرات يعني انا جاي شويه تحشيش عندهم هوايه يعني. اي فاكو كلمات تبقى بالذاكره يعني
0: صحيح.
1: من عندهم هم.
0: أي. صحيح.
1: بينما البقيه لا ما عندي هذا الشيء يعني. يعني ماكو ما أذكر يعني بالتحديد إنه كلمة تثيرني أو تبقى عالقة بالذاكرة أو أي، بس قلت لك صوت الأطفال وبذات كلمة بابا يعني بعيد بعيد، لا لا أروح يعني.
0: تأكل وتشرب وياك.
1: أي والله الحمد لله على.
0: الله يحفظك ياهم إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك. أنا هم زين خليت فيهم شغلة قاموا يحبون الأغاني القديمة يعني.
0: حلو. هم خوش صار فيه.
1: أي والله يعني شهد شهد تحب هاي ليش سألتك على الأغنية؟ تحب أن الباند ذات الأجنبية وهي طالبة ترجمة، فهم من باب أنه هم تتقوى وهم تحب تسمع وهاي الشغلات. فمن نرجع أنا أوديها وأجيبها. من نرجع تكون مجبرة أنه تسمع وياي مثل ميادة حناوي.
0: ها أوكي.
1: أي ذاك اليوم هي وصديقتها لما وصلت صديقتها ما أجا خب ما أجا هف فمرتي أنت لحظة صارت نوصلها في الطريق يعني. فسمعتهم متى ستعرف كما هواك يا أمل الدنيا، فبقوا يقولوا شنو هذا شلون شايف هاي مال من سمعنا هاي مال كفاك تلعب دور العاشقين وكذا. أيوة حسيت لهم على القصيدة من نزار قباني.
0: شو الحوار هي بيها هاي الأغنية؟
1: هي هاي كارثة يعني. شخص من تقفلها تقول لي وحيرتني ذراعي أين ألقيها، أنا ما أدري شو
0: أسوي. هو أقول أقول أنا حاير بالموضوع مو أنت.
1: فبدأوا يفكرون أنا هاي الأجيال كل حبي واحترامهم ما يقرون استاذ.
0: لا لا هي هاي مشكلتهم والله صحيح.
1: والله يقرون ما يقرون يعني يعني طلاب إعدادية من يعني أبسط شيء شغلات تاريخية للعقداء الأربعة قبل جال ديران قبل ويعدهم بالمدرسة بس ما أدري شلون الوضعية تدي التاريخ إذا ما نقراش يصير بينا يعني وضعيتنا.
0: لا هو بدليل هسه هم لين عدم قراءتهم مرات من نحكي عن تفاصيل احنا بصراحة هم ما يكونون موجودين بيها تحس عباك هو ضايع ويحسك لأنه انت قاعد تحكي غير كوكب. فلذلك اكو مرات حتى اجزاء بالتاريخ يعني اكو ناس تفكر بالتاريخ بطريقة تاريخية مو بطريقة انحيازية للدين او مثلا انحيازية لطرف او طائفة او فئة او شخص او يعني واتفر تشوفها من منطقة بعيدة كلش. فاعتقد هذا الجيل همين طبعا مناسبة وهذا الجيل كلش همين انا اشوفه هو من الاجيال التي يعني ما وجهة نظري اشوف جوز غلط وجوز صح بس هذا الجيل هو من الاجيال اللي ما يحب واحد يمدحه لان هو عنده اعتداد بالنفس الى انه افضل من المديح.
1: يعني انا يعني اتفق وما اتفق. اتفق انه هم مو ما يقبلون بس يمدحهم حتى ما يقبلون قسم منهم بس قسم كبير ها يقبلون نصيحه
0: بالضبط. اي
1: يعني
0: انا شفتهم وكم واحد عاملت وياه من خلال شغلي بصراحه يعني هو لان يعني كان موضوع مشروع واحتاج اكثر من طرف وكلهم اللي تعاملت وياهم كلهم هم عباره عن الجيل الجديد. فمرات تدري مثلا اقول له عاشت ايدك حلو يقول لي ايه يعني اوكي فيعني شو تقول له بعد مثلا
1: ما يصير تدفده بس مو الكل بيهم طاقات
0: بيهم طاقات.
1: ذاك اليوم ولد قاعد احكي بالصدفة بمكان عام صدفة انفتح الحوار شاب من محافظة بعيدة ويدرس ببغداد ومسوي مكتبة رقمية بوقتك عمو انت لقبك يعني يوحي الغير قال يا عمو بس مو كل صابعك سؤال
0: حقيقة
1: يعني فاجئني حياته كلش يعني
0: لا طبعا جيل رائع بصراحة انا احبه من يشتغل
1: عندهم شو يسمون هو انا اعرف بوتنشل يسمون يعني عندهم بوتنشل بس هم ما يتعبون نفسهم ليش ما
0: ما ادري
1: ما لازم نديرهم حتى من القيد.
0: طيب تحياتي لك ابو شهد شكرا جزيلا حبيبي تسلم ممنون اني ناخذ ويانا اتصال يلا
2: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا
2: تحياتي
0: سلام الله يخليك يا حبيبك سلمك يا ورد
2: داخل وخارج
0: الله يخليك تفضل شنو الكلمه اللي تحبها انت كمن واحد يقول لك اياها بصفه مديح
2: بصفه مديح بس تكون يطبق ليها بحق يعني استحقها اكو نوع من المديح استاذ سلطان وانت اعتبرك طبعا العظيم استاذنا صحيح انا شديد المعلم تعرف انت يعني كنت تعرفني
0: طيب
2: يعني فيهم بقى يعني كل شيء زاد ان حده ينقرب
0: طيب
2: فيهم مديح ماله يعني قوي شويه هم كانوا فيهم لا احسن شيء عندي يعني وحمد الله واشكره يعني ما حد عاش كذا التربية، لأن تابع أولادي الطفولة ابتدائية متوسطة ثانوية الحمد لله شو ذا جامعة هاي كتيبات صدق وأعتقد مرة واحد سكايم قال أتمنى كم واحد من مطاطنا خفيفين بطل حتى يعرفون شلون يربون مثل ما ربى أكرم يعني الحمد لله والشكر لله. وهاي اللي أستاذ سلطان مرة تسوي مقلب أول مثل مقلبك اللي جزي ذاك الرجال على العطار ذكره مو ترى أحفظ مقالبك
0: مال بلماجي
2: ها
0: مال بلماجي
2: قال لي تعبان ما أدري شنو أكو واحد صيدلاني
0: ترجع عمار
2: جسماني صيدلاني ويعرف هاي الشغلة اللي قلت عليها أنت جزيت عليها قاعد ما بلش لك الشغلة قبل ما يصير إلا طاف روح قلت سلطان شو
0: وين؟ ألو وين أكرم؟ راح أكرم. طيب عدنا يلا آخر اتصال. ألو
3: هذا أنا أستاذ سلطان.
0: أهلا أهلا أخي
3: الكبير كيف حالك؟
0: شلون الأخبار؟
3: هلا برسلان.
0: أنت هواي متحوك هواي يقولوا لك كلمات مديح جميلة.
3: لا والله مو أكو اثنين.
0: شنو؟
3: أكو بالبيت.
0: يا الله إيه حبيتها ما اثنين إيه.
3: بالبيت بيت أهلي يعني وأخوتي. مني يقولوا لي أموري يعني الأمور طيبة يخلوني يرجعوني على أبوي هي مالتي الدلع يعني كان هاي بالبيت مني يقولوا لي أموري يعني يعطوني في الدافع حلو
0: حلو
3: بس أنا بنفس الوقت يعني مسوي إنجاز مثلا مسوي المبردة تارسها مي
0: أي مثلا
3: زين أي والله وبالنسبة بالمحل مني يقولوا لي رحم الله والديك حلوة
0: حلوة يعني تحبها
3: كلش حلوة زين بالمحل
0: ايه
3: هاي شغله اكو لا بنفس الوقت اكو عالم تحس قال ولد يمكن قبلنا اكو ملقلقين
0: ايه
3: ما تعرف يعني اكو وراها دافع
0: صح يعني تحسها مو لله
3: مصلحه
0: ايه
3: لا لا مو لله هم مبينه واضحه انا يعني هسه بمجال شغلي يسلم علي بحراره قبل اخذ حذر كلش قوي يعني لازم لازم لازم يستهدف فشي زين اي لو يبوقني لو يطرحني لو يلعب علي اللي يسلم بس الطبيعي لا هذا كلش محترم وهاي زين استاذ سلطان
0: عيوني
3: هذا شنو هسه اول شيء شغل اغنيه سلو ذكرني بايام عرسي شلون قهر عمار زين زعم سلو وهيجي ها والنوب ذكر دول السياسيين البارحه مو مقهورين على نفسهم
0: اي خطير
3: شلون ربطه هاي
0: اي شلون حلوه
3: كلها بشفه وهذا السيت الذهب
0: هذا هو دوخ العالم صار مدري ايش ما
3: هو مو بداخل العالم حاط له يعني فرشة شنو بس أرد أعرف القياس يعني كلش ممتاز
0: إيه مو حلو
3: والله يعني هو هذا
0: يعني بفكرة
3: إيش قد صار ها
0: بفكرة
3: لا الفكرة مالته هذا السيت الجميل مال الذهب ماكو القياس مالته إيش قد صارف على صاحب فلوس صاحب السيت تصرف عليه
0: احنا والله الحقيقه
3: كم لكزز مبلغ
0: يعني احنا الحقيقه نطالب بصاحبه الشسمه صاحبه السيت تطلع
3: يعني خطيه هي الله يعلم ايش قد منطيها فانستي تحياتي لكم
0: الله يخليك لهم طيب مستمعينا طبعا الحقيقه احنا يمكن ب اكو هواي عندنا يمكن اشياء احنا نحب نمدح نفسنا بيها ولكن ليس كل المديح هو حقيقة إطراء حقيقي نابع من الإنسان بعض من هذا المديح هو قد يكون جزء من السلبية اللي موجودة عندنا بعض هذا المديح قد يكون لغاية معينة ولكن أنا أفضل دائما إلى أن نحن نمدح الشخص الحقيقي في مكان الحقيقي عندما يقوم بإنجاز حقيقي فلا نستعجل دائما بعملية المديح والإيجابية والسوالف هاي للأفراد عاد نتحدث إحنا عن أشخاص مدحناهم وصلناهم إلى مكانة كلش وصلهم إلى ما يستحقون فخلوا بالكم اللي صعدوا اليوم اللي كانوا موجودين أو كلهم دول اللي هم اليوم عليهم شبهات هذول سبب أو نتيجة مديحنا السيء نلتقي دائما على خير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراس أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. التربية: إكمال عملية التصحيح لدفاتر الثالث المتوسط والبدء بالتدقيق. أمين بغداد: التحول الرقمي مشروع استراتيجي متكامل، وتطبيق هيئة خدمات بغداد خطوة مهمة. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزة 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعته مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل، المرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

معايا يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد 101.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام،
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفضل.

0: يعطيكم العافية.
1: بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك وبدالك قربك ليا.
2: الرشيد FM 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غلي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: بس عرف سيارتك وتوكل يلا.

0: 妈，
1: 我爱新酒。كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-11-415. وفي أخبار المونديال، البرازيل في الدقيقة الأخيرة قبل لا يبدي الشوط الإضافي تفوز على اليابان بهدف عن طريق اللاعب جابرييل. يعني حقيقة البرازيل هنا أثبتت أنه هي فريق عالمي، رغم اليابان قدمت مستوى كانت ممكن أنه لو راح للأشواط الإضافية كان حرجة البرازيل، هي حرجتها صح. اليوم انحرجوا هم، حلم كان ينتظرهم 40 سنة اليابان، وسووا عليه قصة اسمها الكابتن ماجد وإلى آخره، غادرت خلص. هو ما هو تسقيط فردي عموري، يعني هو اليوم اللي يخسر يطلع. بعد تقريبا نص ساعة الباراغواي راح تلعب ويا ألمانيا، أنا من مشجعي الباراغواي، ليش شلون لا تقول لي، عموري يشجع ألمانيا. أوكي، فتحية لكل الأصدقاء، تحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم. راح ناخذ موضوع أنا وياكم وعموري وبعدها، لكن خلينا نسمع تحية عموري.

تحية مرة ثانية وإلى كل من يسمعنا. شنو رأيكم بالشخص عينه تكون على حاجتك؟ يعني عينه على أغراضك، عينه على وضعك، عينه على مرتبك، عينه على سيارتك، على تليفونك. معلوم هو كلش قريب عليك يكون، لكن احنا نقول عينه عليك، وهذه تصير كلش، يعني هذه دي نشوفها في مجتمعاتنا تصير وقوية، انه ها والله اذا فلان توفق لا بلكي احاول انه اخبث عليه، اذا فلان احتاج شغلة بلكي اخبث عليه، اذا كذا حاط يقول لك قورة وقورة فلان ويسأل اقول لك زين فلان شنو، لا ما لك علاقة، ما لك علاقة، شو عليك؟ والله العظيم اي والله. يعني اليوم الجمهور الياباني، اذا هسه نحكي احنا بما انه جوا كاس العالم، الياباني اليوم ما لهم علاقه بالبرازيليين، مع العلم مباراه ماخذين ما قاعدين، شفتهم شلون مؤدبين، هاي نظيفين، هاي لا تسولف، انت شفت ليش تعاركه وليش سووا صفنا وبكوا وصفقوا وسكتوا نظفوا مدرجهم وطلعوا. عمي هاي شعوب، هاي المجتمعات. هسه انت تحكي يقول لك مو صحيح، من اقاربك منك وبيك وعينه عليك. اقول لك مهيمن شنو وضعه، نجح لا راتبه ما بلكي الله ينفقر هو والله هيك يدعون. يضحك عمر، والله العظيم اعرف ناس حق المعرفه منك وبيك يدعون هيك، يا بليش انفقر طالبني بطلبه. اقول لك بلكي فلان سيارته تتفلش، وين الله ليش لا وش ماله ينادي رب، يعني باسم لفظ الجلاله شلون رب العالمين يسمع لك؟ مستحيل. اي اي اي اي ذاك والله اشترى سياره، اي عمي ذاك يوم هو كان فقر، ها زين ليش شو مسوي لك اني؟ على فكره وهاي الغيره تصير بين الولد والبنات، بين بنات وبنات، بين ولد وبيناتهم. فد يقول لك واحد عينه، او احنا شو نقول باللهجه عندنا يعني بالعراقي، هن يقولون حسد مقابل. مثلا يجي عمر يقول لي انا اخذت ماجستير، انت تدرس ماجستير؟ انت حشا انت مال ماجستير انت؟ هي ليش يدرس ماجستير؟ والله يوفقه ان شاء الله، خطيه افرح له. انت تروح ماجستير، انت تروح دكتوره، والله اعرف ناس هيك. هسه هو يقول لك اياها ما يتحمل يضوج، يا اخي اسعى. واحد يقول لك مثلا هناك وشافك مثلا بمكان اشتغلت مثلا وانت تحكي لغه فرنسيه، هذا يحكي لغه فرنسيه طبعا مو مثلك، اشتغل على روح الولد ودرس لغه فرنسيه، راح معهد، راح كذا، تقوى وشوي شوي الله وفقه. ف شلون نتعامل ويا اللي عينه على حاجه غيره، اللي عينه على الناس، ومن راقب الناس ما تهمن، هذا شلون تتعامل وياه؟ والمشكلة يكون مثلا مرات يطلع لك نسيبك، مرات يطلع خوب من الأقارب وهواي، مرات بين الأخوة بين الأخوات يصيحوا له حسد مقابل. أقول لك فلان صعد جكسارة وقت فلان يصعد، هذا مو كان يبيع باله؟ إذا بالحلال فهنيئا مريئا عليه، أما إذا حرامي وديبوق مثل الحرامية هسه اللي طلعوا، لا والله سمو زحير إن شاء الله. هاي واحد، هذه كسالفة واحد. ماذا أسمعك؟ إي لا إذا هيك لا أكيد، واحد الحرامي ما حد يتمنى لأنه أو ما لا حرامي، هذا ديبوق وديأذي
بس إذا إنسان لا والله بالحلال اللهم يوفقه. أرجع بموضوعي، شون تتعامل ويا الشخص العين على حاجة غيره، على حاجتك، على على وضعك، على تليفونك، على سيارتك. عمك وناس تحسد، شون متزوج زواج، شون ماخذ مرة تسوى راسه، ليش لك أنت ما تستحي؟ يضحك عمار، والله العظيم، والله عمار يقول لي ليش أضحك، لأن الواقع. أي والله جديات، يعني والله ما تستحي، شنو شلون ماخذ مره تسوى راسه، وش عليك؟ روح اختار صح، صفي نيتك، هي تجي شريكه الحياه. اذا انت حاقد على نفسك شلون تجيك مره زينه؟ هي ابو عقلين، ما اقدر اقول لك غير شيء، لان مقيداني في ادب الحوار وفي. فخلونا شوية نسولف وندردش أنا وياكم وعموري على 0964770011 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777011 415 078 012 116 117. وتحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء أنه أنت ليش تخلي أو شون نتعامل ويا الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره. والله كو واحد يحسد، ها والله فلان زوجته زينة، إيش عليك يا أخي؟ حتى عيب والله، بالقرآن عيب. عمي زحمة، واحد يقول والله فلاني شلون زوجته آدمي، ايش عليك انت عمي؟ شلون ما اخذ وحده فلعت قمر، ايش عليك؟ وعيب والله عيب. نعم
1: اي اي
0: زين اي عافية. لا هي ترى هي من زمان هي. إيه لو هذا اللي يا معود أكو حتى بين الأخوة ورا ما اسم الله اسم الله أخوه يتوفى يروح يتقدم يأخذ مرت أخوه. بتعددت الأعذار والمثل ما يقول والسبب هو واحد وداعتك، مجرد حاط عين على مرت أخوه. عليها السوالف هاي. عندي اتصال. الو الو يا هلا.
2: مساء الخير.
0: يا هلا بيك اكرم.
2: قدم هلا تحياتي والسلام لك والاخ عمر وكل الاخوات.
0: الله يسلمك.
2: خارج العراق. الله يسلمكم، الله يسلمكم جميعا، والله يحفظكم من كل حاسد وحسود بحق جميع الديانات السماوية.
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
0: اي نعم
2: استاذ عزيز الحسود الله يشر منه اقسم بيهم قول عليه بالعامية وخصوصا بالقروة الارياف قولوا عليها رقماني اخو خيسة يجيب بالهدف.
0: نعم
2: الله يشر منه، الله يشر منه. هاي كلها قلة ايمان بالله سبحانه وتعالى. أشعي عبدي وأنا أشعي معك للأسف، يعني شو هو تقدام نقضيها تعاليم، يعني يروح يتنقل المكان إلى آخر، ما يهم لا عايشة لا يهم مستقبل ولا شيشة، وحاط عينه وين؟ علي صعبان على روحه، علي صعبان على عايشة، علي صعبان على أعماله، علي صعبان على شخصيته، حتى بهم يحسدونه إذا كان عنده علاقات ويا المجتمع. صدقوا شغل مرة بعد الإذاعات يعني اعتبروها نهاية السنة، قالوا شو تتمنى؟
0: نعم
2: ما أقول لك لا يعني
0: زين.
2: قال أتمنى أقرب أقرب الأنصار يوعدنا. قال ليش يعني ما يعطينا مجال؟ قالوا لا هاي إذاعة تصير أنت اتصل، هاي إذاعة مفتوحة لك ولو الغير أي واحد. بس عرفت أنا ولا قلت له.
0: طيب أنا أكرم أنا أترخص من عندك، راح أروح إلى فاصل بعدها أرجع لنا
2: براحتك.
0: هلا بيك
2: جد الهلا.

تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، كندا، أمريكا، استراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. وتحية لكل من يسمع ويانا. جاليتنا العراقية لفتحية لهم، يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. الشخص اللي يخلي احنا نقول عين عليك، شون تتعامل وياه؟ شون عموري اي يلا يلا يلا عموري، يقول لي اريد تشجع المانيا وياه. قلت له انا وياك. اذا الباي في مونديال امريكا، واحدة من المباريات في الدور 32، مباراة راح تكون من اهم المباريات. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا على 0770011 4115 و 0780211 6117. خليكم معنا.

شفت الصورة احترق قلبه بوقت ذكرى وقت هالقاع محظورة شفت الخان بالعشرة وقتها وكل شي يبين لو ما معاشرة أحسن هذا الخائن الغدار سوى وياي مكسور.

قد مزعج هذاك اليوم البصورة من شفتك خلى في قلبك هموم متندم اتذكرتك.

تواصلين وياكم على 0964-777-0011-4115-0 7-8-0-2-11-6-117. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين وإلى كل جاليتنا العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره، اللي يخلي عينه عليك، هذا شلون أنه أنت تتعامل وياه، هذا شلون أنه أنت تتفاهم وياه. هواية من الناس وخاصة بهم القريبين، يعني اللي خال عينه مثل ما قلنا، يعني خال عينه والله ها فلان ماخذ أو متزوج خوش زواجه، فلان أموره عدلة، فلان هو تلقاه أخوه، تلقاه صاحبه، تلقاه شيء غريب حقيقة. يعني أنت لما ما تحبه ما أمشي وياه، أنا شخص ما أحبه ما أمشي وياه، ما يحتاج يعني، ما بيها، ما يراد لها كافلام. فألف تحية لكل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. عندنا اتصال؟ ما عندنا اتصال. هذا الشخص أو هيك أشخاص، هيك فئة أو هيك نوعية بالمجتمع، هذا شون أنه أنت تقدر تتفاهم وياه، أو إحنا شون نقدر نتفاهم وياه؟ يعني هيك شخص وهيك عنده قابلية وعينه على حاجة غيره، ومرات للعلم يعني تلقاه أنه مثلا هو حالته أفضل، يعني الأمانة تلقاه مثلا سيارته من أحسن ما يكون، بيت عنده، حالته مرتبة زين، زوجته احنا نقول لامته ومسويته، هو ما منتبه عليهم، هو بس عينه على الناس. هذا شلون واحد يتعامل وياه؟ أنا عندي فتح حل إنه أقدر أتعامل وياه، بس أنا أريد أسمع من عندكم أنتوا هيك أشخاص شلون إنه أنت تقدر تتعامل وياه. على 0780-021-4115-0780-021-6-117.

0: عندنا اتصال. الو الو الو، يا مساء الخير. الو يا هلا
1: مهيمن.
0: يا قلبي
1: حبيبي.
0: يا حبيبي انت.
1: صحيح.
0: الله يسلمك يا هلا بيك. من ويانا؟ الو يا هلا، تحياتنا طبعا. ويقدر يعاود الاتصال بس اذا لابس سماعه، بس انه وخر السماعه حتى اقدر اسمعكم. متواصلين وياكم واتصال. الو
1: الو مهند يا
0: حبيبي، يا هلا بيك.
1: آسف انقطع.
0: يا هلا،
1: شلونك مهند
0: يا قلبي؟ من ويانا؟
1: علاوي.
0: من وين قاعد تتصل علاوي؟
1: والله من بغداد.
0: من بغداد، هلا بيك يا ابو حسين.
1: والله ثاني اتصال، يعني ثاني مره خبرك.
0: هلا بيك.
1: والله دائما نسمع قديم. انا
0: هلا بيك على راسي.
1: الله يسلمك.
0: اي علاوي
1: الله.
0: الشخص اللي عينه على حاجه غيره، شلون تتعامل وياه هذا؟
1: والله مهم المشكله.
0: شون يعني مشكلة؟
1: يعني والله يعني ما عامل يعني شكله، يعني دروج والله.
0: الدير
1: دروج يعني خلي شيء على عين الصراحة. إن شاء الله أتمنى وإحنا
0: تعوفه. ها
1: طبعا.
0: طيب
1: زين. يعني هو يخلي شيء على الأعمال العالية، الطاب والطاقة وكذا. وش موضوع
0: مار عليك هيك واحد؟
1: والله جواريني.
0: جواري شلون بالله احكي لي.
1: والله جوارنا حلاق.
0: اي
1: يعني الطاب والطالع يحكي علي، يعني هواي شغلات.
0: أنا
1: هذا
0: الشيء هذا الشيء وما شاء الله، يعني شغلات شوف. أيوة هذا مين ما قدر يشتري وراه وين تعيش
1: موك. طيب. أيوة. شو تتعاملون وياه هيك شخص؟ ما تعامل ما تعامل حتى
0: سلام مثل معي بس. تزين يمه
1: الله شغلات. تزين يمه.
0: نعم.
1: حتى سلام من أطلع. نعم.
0: طيب اذا انه انت تقول الاهمال هو افضل شيء.
1: طبعا.
0: زين انا كلش فرحان باتصالك علاوي حبيبي.
1: حد مهند معنا تقريبا مسكين 18.
0: اتشرف فيك. هلا بيك.
1: حبيب مهند.
0: الله يسلمك.

تواصلنا وياكم، تحية للأصدقاء لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-0011-1450-78-02-116-117. وألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وناسنا، بالنسبة لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا، الشخص اللي عينه على حاجة غيره، هذا شون أنه أنت تتعامل وياه، شون تتفاهم وياه، خاصة إذا كان شخص قريب. يعني هسه علاوي إيش قال؟ قال جيران. يعني ترى حتى الجيران ترى يعني هذا جيرانك يا أخي، هذه والله العظيم مشكلة. فهو يقول أنه دا يتعامل وياه بالإهمال، فكرة أنه أنت تتعامل وياه بالإهمال، لكن كم دوب؟ يعني زحمة، والله العظيم زحمة. أنا عندي فتح حل، بس ما راح أنه يعني أقول شنو هذا الحل، أريد أسمع من عندكم أنه هيك شخص شون أنه أنت تتعامل وياه. على 0964-77-0011-1415-078-02-116-117 جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا، نسمع من عموري ومن بعدها متواصلين.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية الافتحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770011 4115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، اللي عينه على حاجة غيره من أبسط الأشياء، هذا الشخص أنه أنت شلون تتعامل وياه، شلون تتعامل وياه هيك نوعية من الناس. أريد أسمع من أصدقائنا من المحبين، أكو طريقة أنه تتعامل بها. أنا بالنسبة لي أنه لا، تقول له، تقول يا ترى أنت عينك علي، أنا مال أنه هذه الطريقة مالها، لا ما أحكي وياه وعوفة وما يحتاج، لا قل له، واجهه واجهه. أنا هذه نظريتي، نظريتي صح خطأ، أما دا أقول لك تعارك لا أبدا، بس واجهه لهذا الشخص. أريد أسمع من أصدقائنا، من محبينا، من ناسنا، من أحبابنا، جاليتنا العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على 0780211 4115 0780211 6111. خليكم ويانا.

تحية لكل الأصدقاء والأحباب والجالية، هذه انتقالة إلى نصف الثاني ومتواصلين وياكم أنا وياكم وعموري، خليكم يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساءً.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وإلى كل من يتواصل ويانا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. وبالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره، يباوع على بيتك، أهلك، تفاصيل، هذا شلون نتعامل وياه؟ أنا قلت أنا بالنسبة لي أنا أواجهه، هذا وجهة نظري أنا، قد أكون صح خطأ ما أعرف، لكن أنت أو أنتي مثلاً إنه شلون تتعامل وياه، شلون أتفاهم وياه؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من كل المحبين. فارس يقول مهيمن منور في نصف القمر وحل المواضيع. صعب يقول إنه إنسان يخلي عينه على حاجة غيره. وملاحظة يقول مباراة اليوم قوية بين ألمانيا والباراغواي والتعادل مستمر. شكرا يا فارس حبيبي. طبعا لحد الآن دقيقة 32 وفي مستمر التعادل بين ألمانيا والباراغواي. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111415. وخليكم ويانا

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا ولينضم ويانا. جاليتنا العراقية ألف تحية لهم وإلى كل من ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الأساسية اللي هي أنه أكو هواية ناس يخلي عيونه ووضعه ونفسه على حاجة مو مالته. يعني واحد مثلا عنده سيارة، بيع الياها يا بانا، استوني مشتريها، بيع الياها، ترى راح تظل نفسي بيها. شايفين اكو هيك؟ والله اكو ناس يعني مع الأسف يعني فت قباحة مو طبيعي. لا مو هاي، ترى تظل نفسي بيها فبيع الياها. شو تظل نفسك بيها؟ والله جديات، روح اخذ 6000 سيارة بالكون. لا مو عجبتني، او بس يشوفك تاخذ حاجة يريد ياخذها من عندك. أنا هذا هيك شخص لا أواجهه. عود يعني أسح، ياكو هواي ناس يسحون ويبيع الهياء، يقول شو تسوي؟ يلا مو نفسه بيها. لا ما نفسه بيها. نفسه بيها شنو؟ صح ولا أنا غلطان؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، هيك أشخاص شلون إنه أنت تتعامل وياهم؟ هيك شخص شلون إنه أنت تتفاهم وياه؟ على 0964-770-11-415. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية اللي يقدرون يتواصلون ويانا. خليكم ويانا.

مشتعل ماك. متواصلين وياكم تحية للأصدقاء والأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. الآن الباراغواي سجلت هدف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. تكتيك الباراغواي انه صبرت دافعت بعدين هاجمت بطريقة سريعة وفاجأت المنتخب الألماني. لكن ينتظر المنتخب الألماني شوط ثاني انه ممكن كلش يعني يرجعون الى المباراة. تحية لكل الأصدقاء، تحية الى كل الأحباب والى جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. تحية حب وسلام لكل أصدقائنا وأهلنا وناسنا وإلى كل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. على 91.5 خليكم يعني.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: هلا بيك.
1: سلام لك وإلى الأخ عموري وجميع الأخوة والأخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: هلا بيك أكرم.
1: الله يسلمك أستاذ عزيز.
0: يا الله،
1: من ضمن حديثك تقول يخلي عينه الحاجة.
0: نعم،
1: صدق وعشرب سبحان الله، بيهم عوائل يعني الله يستر يعني ورافع دهوم ما لشين هم مشكلتهم، نخلي عينا الحاجة يعني الله يستر لنا يعني
0: إيه.
1: أبد يعني استغفر الله، الله ما يشهد استغفر الله.
0: نعم،
1: نهائيا
0: سبحان الله.
1: ذكرتني
0: نعم.
1: تعرف أنت يعني بأيام الشتاء يعني قاربية العوائل العراقية أو كلها نقول بالعامية يشترون كارد مو صحيح؟ يشترون بالقرب بالتركيبات الاستقبال هاي زوجت اشترت كارد، احنا نسميه نسميه مادة واسماء لها تغسل المشوار ماشي عليها كارد، تعرفونها هاي المادات
0: صحيح
1: بالارضية. زوجت من طبيعتي احشيلها بصراحة استاذ العجيب، إذا عائلتي وحتى إذا مشي الملابس حتى لو جديدة نخله ترتيبات نغسلها، نغسلها جاهي ترتيبات يعني نخليها بشمس شوين معروضها.
0: نعم.
1: حتى ملابس يعني قمصان بنطلونات حتى الأحفاد شيء معلوم هاي الطريقة. فجلس حضرتها بطار مالكار ضد فجاي تغسلها جديد بعده.
0: طيب،
1: وإذا وحدة جاية فهم يعني غير منطقة من منطقتي بس نعرفهم.
0: نعم.
1: حالتهم المادية فوق الممتاز يعني، ولازمها أنطيني إياه
0: زين.
1: ترى نفسي صارت لي وش السر تقول جوش تقول قمت عليها لا فقيرة هاي ليش تسحبها عليها ولا تسحبها عليها.
0: نعم،
1: إبرت إلى هذا يعني عمال باقي نصافين سن هاي وزوجها واغب وقبلها بكم سنة احنا قريباتها هم جايين يعني صاروا انت يدورون حشيش ما حشيش كل مساكين هم شايف الزوج لابس لها سترة ومتمليكة الجواب سترين قدامي يعني حتى هم الكارب الجواب سترين حتى مش موتين عند عيدش. والله شبه الصراحة قلت لك تمنيت اسمعها يا عم تسليك اصلا بهالدرجة غسل بيهم للأسف الثاني العليل أنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: ألف الصلاة
1: لا يمنى أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه.
0: صحيح،
1: صدق واعتقد ما أقول لك يعني واحتمال يعني عذر من عذر يعني تصدقون المسلمين ولا ترى
0: ايه؟
1: أصعب من كف البصر ماكو. صدق واعتقد أقول الحمد لله أشتباه يمكن هاي أحسن من غيرها وهي تقريبا 36 سنة في البصر ومستحمد ربطوها هاي
0: نعم
1: كل من نقص انتهي
0: طيب.
1: عشان رب العالمين يمكن أحسن وزارة يمكن لو بعض مبصر ونقول عليها بالعامية وأشوف يمكن كان سلك غير صريح مو صحيح أستاذ العزيز يعني بشر ترى ما يعني فترة إلى فترة يصير
0: زين. شو تتعامل ويا الشخص اللي يخلي يعني دائما نفس على حاجة غيره؟
1: والله أحكي لك صراحة يعني
0: تقرأ المعوذات
1: إيه؟ المعوذات هاي ولخص صورة الحسد.
0: طيب
1: يعني حتى لو بينا يعني الرام وهاي للأسف سابع الجعيب وخلق يقول هاي قلت إيمان.
0: نعم، أنا كلش
1: هذا تعبان على شخصيسة. نعم. عذرا سابع عزيز من أحد الأشخاص تعبان على مش عايز مش
0: طيب. أنا كلش أشكرك لأن يعني العفو من عندك بس عدي لي أن اتصال. شكرا أكرم، شكرا حبيبي،
1: مع السلامة. عافيك بطال.
0: لا بالعكس يا هلا،
1: ولو شوية لحقت
0: بالتأخير. لا العفو يا هلا بيك. عدي اتصال. الو،
2: شلونك مهيمن؟
0: يا هلا بيك،
2: شلونك السيدي؟
0: الله يسلمك.
2: شيخ بارك يا رب بخير.
0: يا هلا بيك ابراهيم،
2: الله يسلمك. استاذ مهيمن
0: شلونك؟
2: يوفقك. صار وين مداخل وياك بهاي الدخله لانه محمد كرهني بيه.
0: محمد وين هسه؟ هناك بتورنتو.
2: ايه زي سويت تلقى عشواية
0: ما له علاقة
2: ولابس بيجامة
0: ايوه باربيكيو
2: اي طبعا طايخ الزادي طايخ طايخ هما مثلي ومثلك هنا حارة وشمس كهرباء ماكو
0: شونك
2: انت شونك عموري شونك
0: عموري زين
2: يابا عموري كان يعطيني لايكات على السوريات شو هسه كل شيء ماكو
0: اي
2: اكو شيء سامع شيء
0: والله ما اعرف
2: اه
0: والله يقول والله ماكو شيء
2: عن طريق جرابك الكريم وجراب المايك مال برنامجك المفضل
0: الله يسلمك
2: الناشد الاستاذ عمر ثائر بالتواصل معنا
0: اي
2: شلوني بالفصحى
0: حلوه هاي
2: عجبك والله
0: زين
2: شلونكم حبايب
0: شلونك
2: بخير عساكم بخير
0: امورك
2: الحمد لله شايف واحد يزين الساعه 12 الا ربع
0: ليه شنو عيد شنو
2: لا والله استاذ بس رجعت من الشغل جبت صمون
0: اي
2: شفت الحلاق ما تدري زين بواحد
0: زين
2: قلت له حبيبي تاج راسي قلبي قال لي تقعد وكافي يعني اتملق لي زين هسه خلصني وراجع لي قلت
0: زين الشخص اللي خلي عينه عليك شو تتعامل وياه؟
2: استاذي اهرب اهرب اهرب انا احب ضحايا هذا الموضوع تذكرتني بواحد
0: ايه
2: كان عندي محبس زفير لونه ازرق
0: زين
2: وسيارتي كانت عندي فورتي زرقاء نظاره زرقاء الفيف زرقاء وكان التليفون مالتي اتش تي سي 11 بلس قصتو نازل اذا تتذكره الظهر مالتي صار ازرق مرايه
0: طيب
2: كله ازرق سعدي هو فات فيني امي انا تجنبته لان هو ما شاء الله يعني مشهود لهذا الموضوع كان يقول شنو كله ازرق في دول اول زين شنو ايش يصير سعدي رجعت للبيت فتحت الباب كان يقعد على التليفون على الكفر وعلى المرايه
0: يا رب يسلمك
2: أيوه. المحبس اللثم انت قيس بعد
0: الباب شلون تتعامل وياه تواجهه تحكي وياه
2: لا استاذي شواجه اهرب اهرب شو تواجه صرت تحكي يدقك بزينون بطريبين يلا يدق
0: يعني تتخاف من مثلا مساله الحسد تقصد
2: اهرب استاذي اهرب
0: حقك والله يا بحق
2: والله العظيم انا يعني من الناس احب ضحايا الحسد والعين يلا هاي قيمة هسه الجديد كلها وين واشكي وياي خابرني والله استاذي شو اسوي كذا رجعنا على الحزن اريد اشفي روحي ايش صار
0: معود على
2: وجهي والله استاذي لان الناس سبحان الله مع احترامي الشديد للسامعين وانتم اولهم ان شاء الله طيبين والخير
0: سلمك
2: ما حد يتمنى الخير لغيره
0: مع الاسف هذا يعني تلقاه هو بحاله
2: ليش استاذ ليش؟ انا اذا اشوف مؤمن عطره طيب وقميصه وكذا وهاي والله يوفقنا اقول له ما شاء الله حبيبي يستاهلك
0: خير. اي هاي انت نفسيتك طيبه.
2: ايوه يعني غير هذا الطبيعي المفروض؟
0: المفروض.
2: ما في يوم سالف راتبك ايش قد؟ ايجارك ايش قد؟ انا شاري انا مهيمن بيناتنا ضحكه سالفه طلعه اكله زين؟
0: صح.
2: هذا المعروف مو صحيح؟
0: صح يا ريت
2: الناس بس احنا صرنا بزمن للاسف للاسف الأغلبية ما تريد الخير للآخرين.
0: مع الأسف.
2: وإذا ضره وعشينه هو ليش يجي هاي كذا وتلقاه بس يشكي بوشك وهو واقع لطن من هاي الفلوس حدة تروح السن.
0: نشوف يا بابا هذا صاير بينه مع الأسف.
2: إيه سعدي عشلون البركة ماكو يعني إحنا متعودين أيام قبل بسم الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد حتى بالبيت بالبيت. أنا حتى بالبيت مثلا من يعجبني السفرة الأكل كذا ما شاء الله بسم الله الله مفضل علينا أكثر مما نستحق هيك دائما أكرر هذا الموضوع مرات يجيني انطباع من أغسل السيارة وكذا وهاي وجيبي مليان ما شاء الله أقول ألف الحمد لله أبو سيدي وجهك فالله مفضل عليه
0: يعطيك الصحة والعافية
2: أي والله أستاذي بس الآخرين الأغلبية من 8 من 10 لا ما يريدون الخير يشوفوك هيك يعني كأنما أنت آسف كأنما ما أخذ بالحقهم فجيوم واحد قال لي يا إيه استاذي أيه. انت كل السليبر مالتك والتراك سود مال قلت له العاد المن انا طالع اشتغل من الصبح لليل المن اذا ما ونس روحي ودلع روحي العاد شنو لا هذا تبذير هاي شنو
0: لا ما له علاقه
2: له
3: هو من ما تاخذين يا حج رحمه عليه لك.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: والله
0: انا اشكرك ابراهيم غيرك.
3: على راسي حبيبي انا الممنون.
0: يا هلا بيك
3: ان شاء الله حبيبي.
0: هلا بيك ابراهيم حبيبي. اذا مع ابراهيم ختامها يكون مسك ان شاء الله، وحلقتنا شارفت على انتهاء. شكرا الى كل من تواصل ويانا، مهم الابيض كان وياكم، واترك الختام ويا عمور، نقول لكم في امان الله.

0: رشيد اف ام.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.